0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
4: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده،
4: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

أهلا بمستمعي راديو الرشيد في بغداد وضواحيها على 91.5. صباح الورد لكل المستمعين الكرام داخل وخارج الوطن الحبيب. أهلا بكم يا أحبابي، وطلة صباحية جديدة من صباحات الرشيد على 91.5. شو اسمه؟ بانجور.

اشتقنا لكم وان شاء الله رينا وعلى الموعد يا حبايب. الاحباب اللي دي يسوقون ببغداد او خارج بغداد او حول العالم، تحيه للي دي يتمشى ببغداد. الحب والجمال جد حلوه الصباح، بكل اوقاتها حلوه، وبالتاكيد هي حلوه بناسها وطيبتهم واصالتهم واحترامهم لمدنهم وكل التقدير لكل العراقيين الاحباب. اهلا بكم في بانجور لساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بانجور، صباح النور، صباح الجمال عليكم. تحية إلى كل أخصائيي العيون، أطباء أو أصحاب العوينات أو كل ما يعني هذا الأمر. لما نسوي فحص بجهاز الكمبيوتر للنظر رح يطلع لنا بيت بعيد لونه أحمر، صح؟ كان يطلع لك البيت حقيقي. أهلا بكم في 360 درجة.

البيت الأحمر في فحص العيون من الآلة إلى أرض الواقع. إذا سبقت لك وزرت طبيب العيون لإجراء فحص لنظرك، فمن المؤكد أنك جلست أمام جهاز فحص النظر الآلي وطلب منك الفاحص أو طلب منك العبارة الشهيرة: ركز نظرك على البيت الأحمر الصغير في نهاية الطريق وسط الحقل الأخضر. هذه الصورة التي صممت أصلاً لتجعل عينيك تركزان على نقطة ثابتة وبعيدة حتى يتمكن الجهاز من قياس مدى انعكاس الضوء بدقة. ظلت لسنوات طويلة مجرد صورة افتراضية غامضة أو لوحة رقمية مصممة خصيصاً للعيادة الطبية. لكن المفاجأة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي أن هذا المكان حقيقي تماماً وموجود على أرض الواقع. حقيقة المكان هي كنيسة وليست بيتاً.

المبنى الظاهر في الصورة ليس منزلاً للسكن، بل هو كنيسة تاريخية شهيرة تقع في طبيعة ساحرة ومعزولة. كنيسة تدعى كنيسة السقف الأحمر في شبه جزيرة سنايفلز بأيسلندا. تاريخ التأسيس، بنيت هذه الكنيسة عام 1903 للميلاد، وتصنف كأول كنيسة وربما أول مبنى يشيد من الخرسانة الإسمنت في أيسلندا بل وفي العالم بأكمله، مما يمنحها قيمة تاريخية وهندسية كبرى. طيب، كيف أصبحت مزارا عالميا؟ الجواب هو على الرغم من موقعها النائي والهادئ بين الجبال الشاهقة والمساحات الخضراء المفتوحة، تحولت الكنيسة إلى وجهة سياحية شهيرة جدا، لا سيما بعد أن لاحظ المسافرون الشبه الخيالي والواضح بينها وبين صورة جهاز فحص العيون.

حتى أن السفارة الصينية في أيسلندا ذكرت في وقت سابق أن المرشدين السياحيين المحليين يلاحظون إقبالاً هائلاً وخاصة من السياح الآسيويين لالتقاط الصورة الكلاسيكية من أسفل الطريق المستقيم المؤدي للكنيسة، لأنها تطابق تماماً الصورة الإرشادية المستخدمة في أجهزة فحص العيون لديهم. هناك مستمعين حقائق ممتعة وتاريخية حول الكنيسة. ارتباطها بكريستوفر كولومبوس، تشير الروايات التاريخية المحلية إلى أن المستكشف الشهير كولومبوس قد أقام في هذه المنطقة خلال شتاء عام 1477 إلى 1478، حيث جاء ليتعلم من بحارة الفايكنج ذوي الخبرة قبل أن يبدأ رحلات الاستكشافية الكبرى. 2، الغموض المستمر. على الرغم من التطابق المذهل بين الكنيسة وصورة الجهاز، إلا أن شركات البصريات العالمية لم تؤكد رسمياً حتى الآن ما إذا كانت هذه الكنيسة هي المصدر الفعلي المباشر للصورة، أم أن الصورة مستوحاة من مكان آخر شبه أو شبيه بمنزل أو متنزه الخيول في ولاية كنتاكي الأمريكية، والذي يمثل تصميماً مشابهاً جداً ولكن بسقف أسود وليس أحمر. حسناً، في المرة القادمة التي تجلس فيها أمام جهاز فحص النظر ويطلب منك الطبيب التركيز على البيت الأحمر، تذكر أنك على الأرجح تنظر إلى قطعة تاريخية وجميلة من ريف أيسلندا الساحر.

الرجل قلبه يحب وش قد ما يريد يحب وقلبه يلين، قلب المرأة 4 مرات ألين من قلب الرجل. بونجور. غالباً ما يعتبر قلب المرأة ألين وأكثر عاطفية من قلب الرجل نتيجة للاختلافات بيولوجية سيكولوجية، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء يعالجن المشاعر بكثافة أكبر ويتميزن بقدرة أعلى على التعاطف التسامح والحب بعمق. بيولوجياً أحبابي، قلب المرأة أصغر حجماً حوالي 120 غرام من قلب الرجل اللي ممكن يكون 180 غرام، وينبض بمعدل أسرع. نقاط الاختلاف الرئيسية بين قلب الرجل والمرأة: أولاً في العاطفة والتعاطف، يميل قلب المرأة إلى الرقة، تعيش المشاعر بعمق أكبر مما يجعلها أكثر قدرة على التسامح والعطاء العاطفي. زين، معالجة المشاعر. أشارت أبحاث إلى أن النساء أكثر تأثراً بالمواقف العاطفية، بينما قد يكون الرجل أقل إظهاراً لمشاعره نتيجة للصورة النمطية، رغم قدرته على الشعور بقوة. أيضاً هناك اختلافات بيولوجية، قلب المرأة أخف وزناً وأصغر من الرجل، ويضخ دماً أقل بنسبة 10% تقريباً في النبضة الواحدة. من الناحية ناحية النمط العاطفي، يشبه قلب المرأة أحياناً بالقدرة على الحب العميق لواحد، بينما يشبه قلب الرجل بالقدرة على استيعاب حب أكثر من واحد. وعلى الرغم من هذه الفروق، فإن لين القلب قد يختلف من شخص لآخر ولا يعد قاعدة مطلقة، فالرجل أيضاً يمتلك قلبي يتسع للمودة والرحمة.

بانجور، صباحكم ورد وصباحكم جمال بغداد. أهلا بكل مستمعينا وأهلا بكل مشاركينا على الواتساب من داخل وخارج الوطن على 0770-11-4-5. ونبدي طبعا بمصطفى. مصطفى الجبوري مشاركنا بقطعة صباحية، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. صباح الخير، صباح النوير، شنو هالبطاقة الرائعة. Thank you مصطفى، شكرا شكرا. إلى أبو دلة، أبو دلة العزيز، صباح الورد، بداية أسبوع جميلة. وفد لحظة انتظروني،

0: إذن أبو دلة يقول: صباح الورد، بداية أسبوع جميلة تحمل في طياتها كل الحب والسعادة والتفاؤل. إلى أختي العزيزة أم أمير الغالية وأستاذ وسام الراقي وجميع مستمعي بانجور، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ويبقى الصباح موعدا مع الطيبين أمثالكم. ومن ذاكرة الزمن أغنية بساتين البنفسج بصوت الملحن كوكب حمزة. الله، تعرفون أني مرات أحب الأغاني بصوت ملحنيها أكثر من مطربيها، يعني مرات الملحن لأنه هو يعني أول من يمضغ الكلمات، أول من يشتغلها، أول إحساس للأغنية، فاهميني؟ فيعني كوكب حمزة. فتعيش يا أبو دلة كلك ذوق. عباس الحمداني هلا والله يقول: أجمل صباح لأطيب ناس، صباحكم الله براحة البال وصلاح الحال، آمين يا رب العالمين. إلى مستر أركان أبو حمزة، بونجور.
1: صباح الخير، صباح الخير يا بغداد، صباح الخير يا عراق، وبداية أسبوع جديدة إن شاء الله وسعيدة على الجميع، وأجواء جميلة حقيقة في بغداد، هواء بارد وأجواء طيبة. تحياتي وسلامي لمسز بان وكادر البرنامج، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا بيك وصبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله على طول تعيش أجواء عراقية رائعة. ومية هلا بأستاذ أركان. إلى باسم القرغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير من خلال راديو الرشيد والعلوية الست بان المحترمة، نعزي الأمة الإسلامية جمعاء ومراجعنا العظام وأهلنا المؤمنين بذكر المصاب الجلل واستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام، سائلين الله أن يجعلنا من السائرين على نهجه المبارك وأن يرزقنا شفاعته يوم الورود. السلام على باب الحوائج، الإمام الجواد يوم ولد ويوم استشهد مظلوما ويوم يبعث حيا، عظم الله لنا ولكم الأجر وجعل صباحكم مفعما بالصبر والرحمة والسكينة بحق آل بيت النبوة عليهم السلام. عليهم السلام. وصباح الخير أخونا المحترم، عظم الله أجرك وأجور المؤمنين بذكر استشهاد جواد الأئمة محمد الجواد بن الرضا عليه السلام، وسائلين المولى عز وجل أن يتقبل منكم زياراتكم ودعواتكم ويحسن أو أحسن الله لكم عزائكم بجواد آل بيت النبوة. مسج من عزاد، أوكي، بس يمكن بلجيكا، هذا مو ألماني، هذا علم ألمانيا لو بلجيكا، أصفر وأحمر وأسود. ألمانيا؟ أوكي، لعد أزادنا، اللهم بك، رقم جديد هذا؟ اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك ونور دروبنا بفيض كرمك، صباح الخير والسعادة، يا صباح الورد. ومية هلا بأزادنا. محمد الحلفي زميلنا الجميل، الأفعال أبلغ من الأقوال، فصدق ما تراه وانسى ما تسمع، صباح الخير والعافية الإعلامي محمد الحلفي، يسعد صباحك وأحسنت. أحسنت، سد إذنك وفتح عيونك، ماشي؟ عافية.

0: إلا في بانجور. غمض عيونك وفتح ذاناتك بصير بالك إذا ده السوق. حجي علي القيسي، أسأل الله أن يعيذكم من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والعين والحسد، وأن يجعل لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية. صباح الخيرات. صباح الخيرات والوردات، ومنور أخونا حجي علي القيسي الجميل. محمد كاظم من ميسان، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. صباح الخيرات، صباحك كل الخيرات يا هلا. أهلا بالأخ العزيز أبو أحمد العقيدي، صباح الخير على أجمل مقدمة. الأخت الفاضلة ستبان الموسوي أجمل مخرج وأجمل كادر. بعثنا فويس وهي شنو العلاقة شبيه شما؟ يلا خلي نسمع أول شيء الفويس. يمي هواية دقيقتين يعني ما قل لو 3 دقائق، لا كده كتير أبو، 3 دقائق الفويس. رح نسمع منه فد 40 ثانية ناخذ الفحوة بس بعد البريك. تنتظرنا أبو حمادة أنت وباقي مستمعي بانجور، انتظرونا بعد البريك راجعي لكم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 8 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعينا، صباح الورد، صباح الخير، صباح النوال، ورجعنا إلى الواتساب على 0770-11-4-15. احنا قبل البريك وصلنا الى ابو حمودي بعث لنا ريل على اساس المرأة العراقية من تسوي كليتشة تكون مثل الحجارة، يعني قوية، اللي ان يخلوا لها مي. الكليتشة ما يتخلى لها مي حبيباتي، ما يتخلى لها، واذا كلش هيك يعني خاشوكتين مال ملعقتين طع اي لازم تكون هشة. ف هذا ما يعني انه المرأة العراقية مو ست المعجنات، خصوصا الكليتشة يعني براند عراقي. بس هاي قليلي العرفة يسووها هيجي. عموما بالنسبة للشنو الفويز اللي بعث الأخ أبو حمادة، 3 دقائق تقريبا، فرح نسمع منه 30 ثانية أو قليل يعني، بس ناخذ الفحوى. وكل التقدير لك يا ابو حماده.
1: صباح الخير ستبان عليك،
0: صباح العافيه،
1: واجمل اذاعه واجمل كادر واجمل مستمعين، يا ربي يحفظ ان شاء الله الجميع.
0: اي
1: يا ذنب الجنيته وعني باعتي، يا ذنب الجنيته وعني باعتي، وهسه دارت الدنيا وتندمتي. يا ذنب الجنيته وعني باعدتي، وهسه دارت الدنيا وتندمتي. انتم عين باعت عشرتي بلحظات، انتم عين باعت عشرتي بلحظات، هو بنفس العين هسه قبالي دمعتي.
0: حلو، صح لسانك. أبو حمادة من الصبح دمعتي وما أدري شنو، ورجعتي وندمتي، هاي مال مثاء العاشقين المضروبين بوري. بس والله جميل، أني هذا رأيي، يعني مو جميل، يعني كل الجميل، كل الجميل، وأحس جو يعني عراقي كلش. يعني هذا أكو برامج قديمة كانت تقدم، أحسك متأثر بالشاعر العراقي اللطيف محمد رحيم الطائي، هو شاعر ومقدم برامج كذلك، إلى كل التقدير والتحية. كأنه خامة صوتك شبيهة بها شيء من أستاذ محمد. تحية لحضرته وتحية لحضرتك، واحنا اللون العراقي هاي اكو بينا هيك ملوحه بالحكي، ها حلوه. نعم، بس دا زلنا ملوحه 3 دقائق هاي ترفع ضغط بغداد كله. يا غالي ألف تحية إلك. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي وكل كادر إذاعة الرشيد، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة. شكرا يا وسام يا جميل. وإلى جلال، معادن الناس تكشفها المواقف للكلمات، صباح الورد على أختنا الغالية ستبان والمخرج المبدع وجميع المستمعين، صبحك الله بالخير والعافية والهنا. حسين عبد، صباح الخير ستبان، قلب المرأة قوي وأعطاها الله هذه القوة، هذه قوة الرحمة بسبب الحمل، أما الرجل أعطاه الله قوة القلب بسبب مشقة الدنيا. كم رحيم بنا الله، والله صدقت يا حسين، حنيت لك. أي نعم، هو لازم يكون شديد الرجل، يعني قوي، صلب، خلي نقول صلب المشاعر. أكو مواطن بيها يلين الرجل، لكن بالعامة هو صلب. ليش؟ إن هو يواجه المخاطر قبل يعني، ولسه يطلع خارج البيت، خارج السكينة، لذلك هو في صراع، فاهميني؟ المرأة هاي جزئية الحمل ومولودها والحنية وغيرها، سبحان الخالق. تحية إليك وشكرا يا حسين. أبو قتيبة، يا يمه يا أبو قتيبة، بعث لنا صورة تكة تكة وما أدري شنو يا حلب لاب، هذا شنو؟ عوافي ألف عافية، يقول صباح التكة. صباح العافية عليك، إن شاء الله كل شيء عافية يا رب. ياسر

ظل سعيد على 91.5. ياسر العزاوي بعث لنا فويس، حياك الله أستاذ ياسر.

Asien, أزاد أبو جعفر. أزاد يقول شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني، شكرا يا أبو جعفر الذهب. يوسف من سيدني، صباح الورد، صباح الورد. هذا الورد، هذا جمل سويدي، اي جمل، جمل سويدي. مو بالضرورة واحد يدز لك الصبح بطاقة بيها ورد لو صورة قهوة وهذه، واحد يدز لك صورة جمل. صباح الخير يا يوسف يا غالي. بلما بلما بلما باما لاما خبكو شي لاما، يعني نوع من أنواع الجمال، مو أي بلي بلي، لأن شو هو لو جمل لو لا لا لا مو جمل، هذا سبحان الخالق المبدع. أكو شايفين أكو حيوانات تجمع بين الحمار أجلكم الله وبين الفرس، يصير شكلها هجين يعني ما أدري شلونه. فهذا لا هو جمل لا هو خروف لا هو فتشي، المهم اسم اللاما. أحسنت وصبحك الله بالخير والعافية، وطمنا عن معنوياتك يوسف، إن شاء الله طيب. ستبان، صباح الخير أبو يعقوب وياش من بغداد. عندي صديقي ما يقبل يتزوج، عمره 32 سنة، أستاذ جامعي وأموره مرتبة، بس مضرب عن الزواج، بالدوام كلها تحبه، بشغلة حلوة، حنين على البنات وشغلة يوزع له النساتل. نصيحتك ستبان، والله سلم لي عليه هواية وأبقى اشتري نساتل ووزعها، دير بالك تتزوج.

0: إذا تزوج بعد من يعطيهم نساتي؟
1: يا يوسف تحياتي إليك وإله.
0: فلاح مهدي صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين وعلى العراق كله، إن شاء الله خير وسلامة. والجو اليوم حلو كلش، بس كان يوم الخميس كلش محلو ستبان، لأنه ظليت أفرفر بالراديو يما انضجت، ما أقول ليش ليش، أنت تعرفين. إن شاء الله إن شاء الله غيبة بالخير والصحة والسلامة. تحياتي لكم وياكم أبو مصطفى العزاوي.
0: هلا والله أبو مصطفى الذهب، صبحك الله بالخير والعافية. ونروح إلى تعليقات على الفيسبوك في اللايف ستريم الخاص ببانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. وعبد الكريم الحلي صباح السرور، صباحك بانجور. أحمد دبليو دوت خالد صباح الخير، صباح العافية. هاني الكناني صباحكم حب وغرام، يا هلا. أبو سمرة صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني تحياتي لكم جميعا، حياك الله. أحمد ماجد العبودي صباح الخير على الخير كله، يسعد صباحك يا عيني. أمجد أم جي أو صباح، الصباح ليس مجرد وقت يبدأ فيه النهار، بل هو فرصة جديدة يمنحها الله لنا لنبدأ من جديد بقلوب مليئة بالأمل والتفاؤل، فكل صباح يحمل معه رزقة وراحة ورسائل طمأنينة لا يشعر بها إلا من امتلأ قلبه باليقين بالله. أحسنت. إحسان عناد صباح الورد والياسمين على عيونكم الحلوين، يا هلا. وسامة صباح وعسل، هلا بالورد. عبد الكريم الحلي تحية حب للجميع، حياك الله. ومنه أيضا جمال الناصري صباح الخير على الجميع، يسعد صباحك. وشكرا يا أمجد على باقات الورد. نتأكد إذا أحد حضر جديد. نعم إحسان صباح الخير والإحساس والطيبة، الله صباحك هنا، صباحا ما يليق إلا لأحبابي. نشوف على الواتساب منو حضرنا. زكريا صباح الخير يا زكريا.
3: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بوانا وأحلى مخرج، إن شاء الله يوم سعيد وعودة سعيدة. إيش يستبانينا من الصبح؟ يلا ما يخالف تعودنا. ستبان أكو أرقام غريبة تدق علي رقمي ومعرف يعني خارجية، انطيت رفض رجع يدق، انطيت رفض رجع يدق، شو أسوي لهذا؟ حضرته رجع لي النوب على الفيسبوك يكتب لي لقد تم مشاركتك 150 مليون. تفاجأت، ها شنو؟ ما أعرف شنو، ممكن تقولي لي يعني تعرفيني على شنو؟ يعني
0: بكل بساطة يا أخي الجميل والعزيز، هذه قرصنة وضحك على الذقون وهكرز. بمجرد أن تجيب، أنا حتى ضد أنه ترفضه، يعني أنه يدق عليك رقم غريب وتنطيه رفض، ما له داعي، خليه واحدة يبكي، خلي واحدة يبكي يبكي يبكي، خلص دموعه ينتهي الموضوع. والله أني أي رقم غريب سواء من داخل العراق أو خارج العراق، هلو بس يكتب أو معروف، قبل بلوك قبل، يعني إذا واتساب أو غيره. بس بعدين الموضوع تطور، صاروا مثلا من موزمبيق يدزولك. المهم لأنه تليفونك مربوط على الفيسبوك، زين أكيد يعني نفس هذه، ف يعني هي هاي الشغلة يعرفوها جماعة التقنيات، فهم يحاولون يعني يدخلون عليك على اللينك الخاص بيك، لأن هم عندهم هذه أرقامنا كودات مربوطة بحسابات، فهم يبحثون عنه. الناس ده تتعب. ترى هذا هم شغل. زين فيضحكون علينا، الله يضحك عليهم إن شاء الله. بس ما يقدرون، يعني هاي الشغلة صارت تافهة وسخيفة عذراً وقديمة ومستهلكة وإلخ إلخ. فنخلي بالنا ما نجيب نهائياً هذه مسألة، بما أنه إحنا دا نحكي بهذا الموضوع إذا تسمح أستاذ. أيضاً مسألة القرصنة وإحنا ذاكريها هواية، وزملائي من الإعلاميين والمدونين حذروا منها أيضا، مسألة اللي هو الاتصال عليك لمعرفة رقمك الائتماني أو رقم البطاقة الخاصة بالبطاقة المالية الإلكترونية. للأسف ناس مثقفين وأعرفهم عن كثب، كلش مثقفين ولعبتهم الفلوس، يعني هو لعبته الفلوس، يعني هذا ما تغلبه ب5000 دينار غلبه وبكامل وعيهم والله وكامل إرادتهم. والناس يعني ما أعرف يعني هل هو فن أو فهلوة هذولاك المجرمين، يعني هذه جريمة ولا ما أعرف، البخت الحظ شيء على شيء، منو دي وقع بيها؟ دي وقع بيها أهلنا المتقاعدين أو الناس اللي يعني فرواتبهم دا تأخذ وإلى آخره. شنو المطلوب؟ أي رقم يدق عليك يقول لك إحنا من كيكارد، إحنا ما عرف منو، إحنا بس نريد رمزك، رمز التحقق على مود، لو شي يقول لك سد التليفون بوجهه وانتهى كأس العالم. شنو هالثقة؟ ما له داعي. وصوا أهاليكم حبايب، وصوهم. ماما من أحد يتصل بيك يريد بعد عيني أمهاتنا قبل إيبا

يمك خاله والله اكتب يمك خاله ويردوا له الكود او رمز التحقق او مثلا ابائنا. ومو بس هيجي صار الموضوع ميداني حتى او صوري لي البطاقه اكو ينشرون بطاقاتهم ويا الرمز السري ويا هذه. يعني شويه احنا هذه الثقافه الماليه الالكترونيه شويه بعدها يراد لها فد 10 سنوات بعد فد 10 سنوات حتى احنا اوكي. طبعا الموضوع يقع على عاتق ايضا شركات الدفع الالكتروني همين لازم تامين اكثر والى اخره. الموضوع ايضا صار ميداني يعني هسه مو اكو منافذ لصرف الرواتب او من خلال المصارف فالمجرمين يدخلون ما بين الناس ويهموهم انه هم لمساعدتهم او واحد اثنين ثلاثه ويعرف هو لانه خبره فيعرف منه اللي ممكن انه اضحك عليه منه ممكن انه استغله والى اخره. وبالفعل وقعوا للاسف بعض ابائنا وامهاتنا في هذا يعني في هذه الحيله وعليه نفتح عيوننا وندير بالنا من جاوب اي رقم خصوصا هذا اكو رقم 35 ما ادري 31 لا تجاوبون رقم غريب لا تجاوبون عيدوها 3 مرات اوكي.

زين نكمل مسجات ومشاركات أحبابنا على الواتساب. ووصلنا إلى علاء أبو همام. شكرا للبطاقة الصباحية، صبحك الله بالنور والعافية إن شاء الله. صدام الزبيدي، صباحك ورد وهنا وصباح الخير والعافية من أخوكم أحمد الرشيد FM. شكرا، الله يسعد صباحك يا عيني بالخير والعافية. صباح الخير والياسمين أم أمير الغالية، دمتي رمزا للأناقة والمهنية، ودام حضورك مصدرا للطاقة الإيجابية في كل صباح عراقي. هواي قطعتي بينا الخميس قوة خلص الطريق. عبد الله أبو أيهم، يا عيوني والله أبو أيهومي. سامحوني هلفاني كلش ملتزمة بمعاملات لازم أخلصها داخل وخارج بغداد. رجيت أقول داخل وخارج الوطن. الله.

عندنا مسج آخر من وين؟ أسعد الله صباحكم جميعا، جعل الله بلدنا آمنا بكل أطيافه، أخوكم أبو سيف من السماوة. حي الله السماوة وأهل السماوة، ومية هلا ومنورنا. أنت في بغداد زيارة ولا ساكن في بغداد؟ إذا رايح للسماوة بلياتنا ومحبتنا واحترامنا واعتزازنا. يوسف من سيدني، الرقم الغريب درب السكرتير الآلي إذا عنده شيء، وأي ثقافة مالية بالعراق ماكو، تجين تتحاسبين يريد هو يأخذ الكارد وما أدري وين يروح. أي ومو بس هاي، أكو مواضيع بعد أخرى. شنو أستاذ وسام؟ ايوه الا يطلع على الرمز السري. ايش قد الرمز السري يقول؟ يعني اني حبذا امهاتكم وابائكم المتقاعدين، انتوا روحوا جيبوا رواتبهم اذا عندكم، اذا عندهم ثقه بيكم.

0: اكو امهاتنا وابانا يعني فد مره ما بيهم حل يمشون بالبيت ما يقدر يتحرك، ما تقدر تتحرك، بس من يجي الراتب تركض ركض بيب بيب للمنفذ يا عمري. اي يعني هو هذا تعب، يحسون تعب عمرهم. هسه لا انت تنطيهم ولا تقبل الدولة تنطيهم، النوبة ناخذ منهم. والله النوبة ياخذون منهم. الله يبارك في أعمارهم ويحفظهم يا رب. يوسف يقول ينطرق بالشاصي ما ينطي الكارتي. اي والله. زين ابو او علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمه رشيد اف ام، وتحياتي لاخيتي الغاليه ستمان الموسوي
0: والمخرجين
1: والمبدعين جميعا. والله يا ستمان اليوم الصباح الجميل بالازدحامات الكثيفه، واخيرا اجانا واحد اتكلم بالمظلوميه بالجيل التسعينات. تحياتي للنائب استاذ عزيز ناصر، هذا الانسان الخلوق الذهب. نعم. يعني اتكلم بما هو بقلوبنا بصراحه.
0: نعم.
1: قال يعني جيل التسعينات تعبانين حيل، كل شيء ما حصلنا، صدق كل شيء ما حصلنا، لا بالتعيينات ولا بكل شيء. فشكرا جزيلا لكم، معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: الف تحيه لك يا علي القيسي، ومع الاسف يعني والله هو ولا جيل بينا حصل شيء. والله خليها سكت. وصلنا إلى أبو محمد القيسي. أحلى صباح لأحلى برنامج، صدقيني لا أتابع إلا هذا البرنامج. أخوكم أبو محمد القيسي، نعتز ونتشرف بمتابعتك أبو محمد، حياك الله يا طيب. صباح الورد من حسن العبيدي، صباح الورد صباح العافية ستبان الغالية، ربي يجعل الخير والطمأنينة بقلوب الجميع. وباعث لي فيديو لي، يعني يبدو انه الفيديو مضحك، بس خليه يشوف الاستاذ وسام حتى ذا يصير نعرضه.
2: يوم من الصباحيه تريق الزيتون وحديد، عذر التصوير مثل الاجانب، ورا شويه خربطك سوى له اربع بيضات اكلتني، يلا صار الزين بلوي.
0: بالمناسبه البيض والدجاج وهواية أمور، يعني أكو رأي أنه غلط تأكل. يعني صارت ضجة في فترة من الفترات، ولا زالت، اللي هي ما تعرف بنظام الطيبات للدكتور المرحوم ضياء العوضي، دكتور مصري شهير بالتغذية وغيرها. فصارت ضجة، أهل مصر يعني كلش تأثروا بهذا النظام وشافوا تغييرات صحية رائعة حدثت على أجسامهم. صار تكدس بالبيض في مصر، شو سووا؟ صدروا للعراق. أيوة، صدروا للعراق. فما عرفش بينا، ما عدنا دجاج، ما عدنا ديوتش، ما عدنا مفاقس، ما عدنا تشاش، عدنا عدنا بريك. نروح وراجعين، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة. وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور على عيونكم أحبابي مستمعي راديو الرشيد. أهلا بكم في صوت الصبح. وبما أنه تكلمنا بموضوع الثقة المالية وشلون يعني يثقون أهالينا بينا ماليا، تذكرون لما كنا ندخل على أمهاتنا إلى غرفهم ونشوف قاعدين يحسبون فلوس، ومن نقول لهم إذا لحقت الضمن الضمن، إذا ما لحقتها انطيني، شنو هاي فلوس العالم؟ فلوس العالم 24 ساعة، العالم هاي الناس هم فلوسها عند أمهاتنا وعدهم وجيهم. زين، الموضوع هو فاقدين الثقة منه أحنا صغار مو مشكلة، بس هل صدقا هل يثقون بك ماليا؟ يعني أنت تعرفون أحبابي الحكي بيناتنا، يعني الإنسان لما يكبر صير فلسة عزيز. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هذا قوته. وترى مو بس الكبار، الصغار همين، الشباب كلنا نشعر أنه أنت عندك فلوس مسيطر. وهواي أني من الناس، يعني من مثلا ما عندي أو مبلغ بسيط عندي يعني أشعر بقلق. ليش؟ لأن أكو مسؤوليات، أكو التزامات، أنت معتاد على نمط يعني معين. فهم حقهم، هو يشعر أو هي تشعر أنه قوتها بجزدانها، إيش قد عندها فلوس، وهو كذلك ببطاقتهم الائتمانية. فيكونون حريصين قدر الإمكان ويحبون اللي ينطيهم فلوس. أنت من تنطي فلوس وهو واجبك طبعا، يشعر أنه أنت تتقويه، يعني أنه أنت تجازيه، أنه أنت كثير من الأمور أنتوا تعرفوها. ببساطة، هل يثقون بك ماليا وينطوك رقم الماستر مثلا أو رقم الحساب أو جيب لهم أنت الراتب وما أعرف شنو، ويظلون يدققون بالأرقام وش قد هاي ويحسبوها؟ زين، يلا خابرونا على 0780211415 وباقي هواتف راديو الرشيد.

0: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
1: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكل الناس ولا سيما المتقاعدين. أهلنا المتقاعدين، يا ريت لو يتصلون ويقولون هم عندهم ثقة بأولادهم بناتهم بعوائلهم، أو عندك شخص واحد ثقة هو هذا اللي يجيب الراتب مسموح، إذا هذا مريض أو مسافر تموت من الجوع. يلا ناخذ اتصال أول. بانجور
2: بانجور.
1: لا أنا ما أحب لا الله وراديو بعد، يعني راديو عالي وبلوتوث وسماعات وسبيكر وشنو بعد شو تسوي بيه؟
2: لا والله بس كيف فاتح المايك
1: يا هلا. من وياي؟
2: أنا أبو محمد.
1: الصوت بعيد.
2: أحكي وياي أبو محمد المحمودية.
1: أهلا يا أبو محمد، حي الله المحمودية. شلونك يا طيب؟
2: والله الحمد لله.
1: شلون المحمودية؟ تمام؟
2: والله نعم الحمد لله.
1: عساكم دائما بنص النعمة. أبو حمادة، أنت متقاعد ولا الوالدة الوالد متقاعد؟
2: لا الوالد والوالدة متقاعد.
1: يثقون بيك أنت تجيب لهم الراتب؟
2: لا.
1: ليش؟
2: مو مسألة يأمنون، بس هم يعني هذا مثلا من شغل الجامعة رايحين تأجيل، أو مرات يشوفون واحد يباع على ويشتغلها ويروحون.
1: أقول لك هم يروحون بالختلة خلصة بدون ما ندري.
2: بالعكس أنا كان الماستر ما تلامهم هم يتلمون.
1: إي زين. أنت متقاعد؟
2: لا أنا ما لفتني بعد صار.
1: أوكي زين، ما سألتهم في يوم ما إنه أو ما طلع ما قلت لهم تحتاجون أني أجيب الراتب أجيب لكم إياه أخذك مثلاً أخذك تجيب راتب؟
2: مرات أخذهم
1: يقبلون.
2: أي عادي مرات أخذهم
1: يحسبوهن يحسبوهن قدامك؟
2: ما بدول أسألهم حتى ما صار ما
1: الله يحفظهم ويطول بعمرهم.
2: بس ما خطيه المناوش مستمر.
1: شون؟
2: المناوش مستمر يعني.
1: إيه طبعًا.
2: بس ما قال له
1: كات. طبعًا هم البنك الخاص بينا، ومهما نكبر ومهما يعني نستقل ماديًا إحنا نبقى سبحان الله نحتاجهم ويساعدونا وإلى آخره. الله ينطيهم الصحة والعافية. أي والله. أي والله صحيح بالضبط. وتشوف من يأخذون الرواتب يدللون جهالك وتتباوع. حبايب الله يحفظهم. آمين. نورت أبو حمادة، كل التقدير إليك يا عيني. شكرا أبو محمد من المحمودية. نتكلم اليوم عن العلاقة المالية بينك وبين أبوك وأمك، يعني اللي عندهم رواتب هل يثق بيك أنه صدقا، يعني هل يثق بيك أنه أنت تجيب له الراتب؟ لو هو يعني هذا الموضوع خاص بي جدا ومغلق عليه وما ممكن واحد يطلع عليه وإلى آخره. بانتظاركم في بانجور. إلى اتصال آخر. بانجور.
3: بانجور تتبان.
1: يا هلا.
3: صباح الخير عليك وعلى الرشيد.
1: صباح الورد.
3: والله الصباح يعني بدون الرشيد وبدون تتبان ما إلى طعم.
1: الله ينطيك العافية.
3: الله ويطول عمرك
1: ويطول بعمرك. تسلم والآخرة. تسلم يا طيب ابو علي.
3: طيب والله ابو علي. نعم
1: اهلا بالغالي، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافيه. هلا بالطيب.
3: هذا الصباح البنجور لو تخلينا على كل اللغات تسبان.
1: اي
3: يعني العالم كله يسمع، مو بس العراق.
1: الحمد يعني لله يسمعونا هوايه من اخواننا العرب.
3: صباحك الله بالخير.
1: ايوه
3: العراقي صباح الخير.
1: اي
3: ايران صب خير.
1: اي
3: على مك... إيه على
1: احنا البرومو القديم الفاصل القديم او البرومو التايتل القديم كان بعده لهجات، وكان من اصدقاء فعليين يعني حقيقيين خارج الوطن من الكويت والامارات ومن المغرب. وكل يسمعونه بس هم ماكو فرصه يتصلون.
3: يعني برنامج كلش روعه وخفيف
1: الحمد لله بوجودك.
3: يعني برنامج راقي ومتشبع يعني متشعب.
1: والله قلت حكايه كلش حلوه ابو علاوي، قلت حكايه قلت خفيفه.
3: الله يحفظ المخرج اللي وياك اذاعه الرشيد
1: يطول عمرك. قلت حكايه حلوه انه خفيف على المعده، اهم شيء معدتك خفيفه. بيجي واحد
3: يوميه اسمعها، يوميه اسمعها من اول ما الى ان ينتهي يعني
1: عيون
3: الى طعام الصباح.
1: ان شاء الله, الله يحفظك ويطول بعمرك. امين يا طيب انت ولك اكثر. يعني ابو علاوي
3: لكن على تليفوني صرت ما اسمع زين.
1: اوكي اوكي يا عيوني انت
3: في مال الله
1: في امان الله وحفظه يا عيني. يلا اسمعني من الراديو. جزاك الله خير الجزاء، شكرا جزيلا ابو علاوي. اهم شيء معدتك خفيفه عزيزي المستمع، خفف معدتك والله. طريقة أكلك، تفكيرك، مرات التفكير يصير بالمعدة. هاي شايفين أكو فيلم كلش أحب ليون، هذا ال شنو اسمه، هو مأجور، هو قاتل مأجور فرنسي. فالمهم فماتيلدا الطفلة اللي حبته، بالمناسبة هو التفسير لشخصيته، ولو مو موضوعنا بس تفسير لشخصيته أنه هو صح بهيئة رجل ولكن هو طفل، وكان حبه للحليب لأنه حتى يغذي عنده هذا شعور الطفل. المهم ماتيلدا من حبته قلت له أني أشعر بحبك بمعدتي. والله إن شايف أنت تحب واحد بمعدتك. شايف أنت شايف. هو سبحان الله أقرب شيء لقلب الرجل معدته، سوي له أكل طيب شبعي بطنه يحبك ويسكت أصلا يظل يباوع لك. والله إيش تحكين بس يباوع. هاي عيونه شبيها أي تصير عيونه، شايفين هاي الطوبة بالسمايلات اللي عيونها قلوب، هو هيك عيون الصير خصوصا ذا أكله يحبها وشهية وهيك مرتاح وجو البيت حلو والله العظيم. فجبناها على ثقل المعدة يسبب لك إزعاج، مرات واحد ثقيل على المعدة نقول عنه ثقيل على المعدة، هذا شنو واحد الله شقد حلوة عشرته شقد حلوة قاعدة وياه، خفيف على المعدة زين، واحد يسموه يوقف على المعدة. مرات واحد يجي يقول لك اهو كان واحد يمي قاعد بطلين سفن متجرع. لا عاد ايش قد ثقيل على المعدة. والله شايف هذا اللي يجي يعني يحشر نفسه بامور ما تخصه، يستفهم امور مو يمه، نكته بايخه، يحكي مواضيع تافهه ما بيها معنى. عادة هاي الأشكال دائما تصير في طريق الطريق اللي يفتهمون، يعني طريق الناس اللي مزاجها يعني تريد شي بمعنى. عموما ناخذ اتصال جديد. بانجور.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: صباح الخير تتبان.
1: هلا بالخير كله.
4: شلون شلون صحتك؟
1: يا مرحبا، من وياي؟
4: صار اسبوع منقطع عليك تقريبا او 10 ايام ما اعرف.
1: اسبوع او 10 ايام؟
4: واي
1: اخو باشا.
4: اي والله.
1: هلا بالطيب. وين كنت عيني 10 ايام؟
4: تتبان بالدقيق
1: كاميرا. هو هذا المحصلين. أخو باشا.
4: نعم.
1: أنت وين كنت 10 أيام؟
4: والله شوية ما جاي أطلع الصبح فما لحق عليك.
1: زين، منو عندك متقاعد، الوالد ولا الوالدة؟
4: والله تتبان موضوع سلام كلش حلو.
1: الله يسلمك.
4: أول شيء مختصر على مود بالبداية قلت على مود التقاعد.
1: اي
4: تقاعد انت موالدي الله يرحمه ان شاء الله.
1: الله يرحمه.
4: ب 2020 توفى ويستلم الراتب له، يعني يطيط مصاريفه يبقى الراتب له، بس احنا مصرفنا ماشي له، يعني لازم نعطيه مصرف ماكو.
1: احسنتم احسنتم. أيه. بارك
4: ومع
1: الله
4: العلم بيكم. يعني المرض ما اعرف شنو شق شيء زايد انا اخذ جدايه تكروي شحات اي شيء له، طلعتها كلها من عندنا وفوقها مصرف من عندنا.
1: عافيه بارك الله بيكم.
4: اي فمره من المرات قعدنا ويا انا اصغر واحد باخوتي احنا اربعه الله يحفظنا ان شاء الله.
1: امين.
4: اي فقلت لحد يا ستة تقاعد عندك وهكذا ايش تسوين؟ قال لي بابا خليني اقول لك عشايه وحده. قال انت تدارات انا هسه تقاعد 850 الف، انت لا تعطيني 1000 دينار من راتك بالشهر انا احس في هذا مليونين.
1: الله اكبر.
4: والله العظيم والله ليش ذكرتك؟ قال هذا الالف تعطيني انا احس مو بالفلوس، قال بس احس انه انت بعدك قلبك الي بعدك تحن الي يعني هيك.
1: يعني هو هذا الموضوع اللي بصراحه ردت اثيره بس ما ردت نتكلم بدراما. يعني اليوم فعلا لما مهما كانت إمكانية أبوك مهما كانت إمكانية أمك، إذا ما قدرت تنطيهم فلوس جيب لهم فد هدية، جيب لهم فد شيء، شفت هذا الشيء وجبته إلك أو شفت هذا الشيء وجبته إلك.
4: أي.
1: يعني هذا الشيء ينطيهم عافية بالمناسبة، يعني صحتهم عافية. تتعدل.
4: أي صح.
1: أي زين هسا انت اخو باشا هسا انت تاخذ منهم لو تنطيهم؟
4: لا تطلع معناته عشان اخذ منهم. هو كان والدك فظلت والدك تقاعد جفر 400 الف.
1: زين زين
4: هسا احنا هم التقاعد ما ولدت شلون الوالد نفس الشيء احنا جاي نعطيها مصرف كل واحد يعطيها 50 الف فوق الراتب. هاي
1: عاشت ايديكم على هذا العطاء على هذا العطاء. اخو باشا ولو اقاطعك، هي تثق بيكم او الوالد يثق بيكم ينطيكم بطاقه مال ماستر انتم تستلموا للراتب؟
4: لحد ما تعرف الرمز شنو الوالده
1: يا روحي.
4: والله بطاقه عندي هاي بالسياره ومن اجى الراتب. أيه. اذا اجى الراتب وانا ما موجود ما يرد خابرني يما ترى جت تقاعد قلت له حجيه اخذ فلوس من عنده وانا اسوي مال الشغله فيه هو تقاعد بواجب له الوصل 400 الف.
1: والله والنعم.
4: اي والله العظيم
1: عفي عليكم والنعم من اللي جابت وربت، والله يجازيكم بالخير ويبركم باولادكم ان شاء الله. نورتني يا اخويا.
4: الله يرحمك. الله يرحمك.
1: هلا بالطيب، مع السلامه. اذا اكو امهات يثقن باولادهن ببناتهن، وان شاء الله امي قاعده تسمع.

0: خو إذا لقوا الفلوس ناقصة، إذا الدولة قصت من الفلوس، لو تعال احلف لها، اثبت لها، جيب أقسام وبراهين إنه مو أنت، مو أنت المجرم. حياتي. زين، ناخذ اتصال. مرحبا.
1: قالت معذبات
0: امشي
1: امشي ابتعد عني،
0: الله
1: كل شي تهو للأبد،
0: لا
1: لا تقترب مني، قدامي ما أظهرك
0: كابوس
1: كابوس إذا تذكرك،
0: الله
1: يا الحال ما أثرك، حالك يأثرني،
0: الله
1: أحلى صباح.
0: أحلى صرد على عيونك أبو دلة الجميل.
1: يسلمك، وأحلى تحية وأحلى بانجور إليك والأستاذ وسام الغالي وجميع المستمعين بانجور داخل وخارج العراق.
0: حياك الله يا أبو دلة، ويسلم لي الذوق والانتقاءات الرائعة.
1: الله يخليك
0: أبو دلة. حضرتك متقاعد.
1: نعم.
0: هل تثق بأولادك أنه تعطيهم بطاقتك، بطاقة الماستر، حتى يستلموا لك الراتب مثلا؟ الله يطول بعمرك وينطيك صحة وعافية، وأنت يعني تروح تقضي هذا الموضوع، ولكن يعني للظروف أحكام، أحيانا يحكم في الظرف معين أنه يروح الولد أو البنت، هم اللي يقضون هذه السالفة. تثق أم لا تثق؟
1: والله الثقة موجودة، بس أنا والحجية كلهم حايرين بعوائلهم وزوجين وطالعين، بس أنا أخذ البطاقة مال الحجية دائما من طلعنا أنا وياها، أنا أستلم، فهي تبعد من المنطقة جاني مسوي الريوق والفلوس مالتها موجودة، بس هي تورم قلبي. أجيب 25 تقول لي ليش مو 50، أجيب 50 ليش مو 25، ليش مو 10، قلت لها بعدين شلون راح ادق لك طابع وخلي كنت تروح تستلم. لا لا فدوى الشاقه وياك.
0: حبيبتي. اي عندهم وجهه نظر، يقول لك الخمسين، فئه الخمسين هذه بس تكسرها، هاي مصطلح اكسرها، بعد ما بيها بركه، لو 25 بعد ما بيها بركه، لو وبعدين هي تحتاج هذه الفكه ان صح التعبير حتى توزعهن. خمسات عشرات الى اخره. الله يرزقكم الصحة والعافية،
1: يرزق الدنيا والصحة والعافية،
0: يرزقكم الغنى عن الناس،
1: ويطول
0: لي بعمرك أبو دلة ويديم لي الطلة.
1: الله يخليك، تحياتنا للجميع. أسف عادي طالب.
0: أبدا، أسعدتني، حياك الله يا عيني. لو تثق لو ما تثق، لا لا لا. ناخذ اتصال. بانجور.
2: بانجور، صباح الخير.
0: اهلا كاك جمال.
2: شلون الصحة؟
0: هلا بالطيب، شخبارك؟
2: شنو هالغيبة الطويلة؟
0: انت وين غيبتك هني؟
2: والله الحمد لله وشكر.
0: مختفي مختفي ابو كاك جمال.
2: والله مرات ما نحصلكم، ومرات انا بالطريق نخاف من الكاميرات.
0: اي حقكم
2: من الغرامة.
0: اي صح طبعا. عندي أيوة. تعليق على هذا الموضوع لاحقا ان شاء الله. اهلا بك يا ابو وليد الطيب. حضرتك متقاعد؟
2: لا لا ما عندي تقاعد، بس ابن راتب مال ام وليد.
0: اي
2: تدمان، الله شاهد ورقيب. يعني العام بهالشهر، العام شهر العاشر صادف يوم 5، اما التربية شوية يمتهم قبل الشهر بيومين ثلاثة أيام. أي فصادف يوم 25 رحت للأربيل. أي الله يشهد، كل ساعة منها أخابرها، قلت لها

0: هذا ابو هذا اللي عرفنا ابو الصيرة يعني برك المال براس الشارع قال لا عود انت من ترجع يعني هي ابدا من صار هذا الماستر الحد الان ما اذكر مره واحده مستلمه الا انا اخذ لها الماستر واجيب لها اياه
1: الله
0: اي والله
1: اكو يعني اكو ثقه بين الزوجين ولكن ويا الابناء ماكو ثقه يعني ليش
0: اي هسه مو الولد واي والله قال لا ان شاء الله من ترجع انت بخير السلامه جيب لنا اياه والله العظيم سلبان والف حمد والف شكر
1: الله يبارك بيكم بحبكم بالفتكم بيرزقكم ان شاء الله وبيتكم واولادكم
0: والله يخليك
1: ولدكم فلسنا واحد يعني
0: فلسنا واحد والله فلسنا واحد
1: قل لي الاولاد هم يتدينون منكم
0: والله الكبير لا الكبير هو يشتغل الحمد لله
1: اي الحمد لله والصغار
0: بس الصغير أي. بس الصغير مرات احنا نقول له يابا محتاج شيء شو تريد قول هو شوي شوي يستحي يعني
1: ما يخالف حلو حلو هذا الشعور الحياء اللي عنده ان شاء الله ما يحتاج ولا تحتاجون وتشوفون خيره ان شاء الله ويبارك بيكم ابو وليد شكرا لاتصالك
0: الله يخلي الله يخلي
1: الله يبارك بيك جزيل الشكر يا كاك جمال الطيب
0: الله يخليك
1: ان طول ماستر هذا الولد هو يستلم يستلم الكوب ماستر موليد هي اكيد موليد تحبه هذا لان الصغير
0: ايه والله يحبه
1: احنا الصغار يعني ربحانين ان شاء الله الف تحيه لك وللعائله الكريمه ونورتني كاك جمال الطيب ننتقل إلى شنو؟ اتصال آخر مرحبا
2: صباح الخير
1: الورد
2: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين
1: الله يبارك بيك من وياي
2: ومشتاقين لحضرتك وسام القريشي من الدورة
1: هلا والله صبحك الله بالخير والعافية
2: صبحكم الله بالخير والمحبة والسعادة
1: وين الغيبة؟
2: وعلى جميع المستمعين
1: حياك الله وين هالغيبه استاذ وسام
2: والله يوميا دا اسمعكم بس عامل البيت بالعام
1: ايامك حلوه وهينه ومرحبا بيك استاذ وسام القريشي من عندك متقاعد
2: تبان اني متحمل قضيه اكبر من التقاعد يعني
1: اي انا اعرف اعالتهم
2: مال اموال ماستر وهاي احنا الوالد رحمه الرحمه اللهم يرحم امواتكم
1: رحمه الله عليه
2: عنده يعني محلات وعماره فانا موزعها اخواني
1: احسنت
2: كلهم الاصغر مني ولد وبنات عارفين ورث وكل من ياخذ حصه
1: طبعا
2: فاستلم الايجار اسبان كل واحد احول على الماستر حسابه
1: عشت ايدك
2: اي بالله الكريم
1: انت الكبير والله الكبير
2: الحمد لله مرات اذا انا ما موجود امي خطيه سوى هالعمليه
1: حلو
2: اي بالله حلو
1: الكريم. الله يهدي سركم دوم
2: الله يسلمك فهي هاي تعتبر امانه ستفاني
1: طبعا
2: الراتب التقاعدي وهاي الامور امور الورثه والامور زي. الماليه يعني تعتبر امانه وخصوصا اللي يخاف الله من العائله والكبير بيهم
1: احسنت والله زين استاذ وسام الوالده الثقة المالية بيناتكم مش قد نسبتها يعني تعرف أمهاتنا وأبانا يصير من يكبرون يصير فلسهم ممكن عزيز يحرصون على أن يجمعون بس هم بنك لك يعني هم ممكن تسحب منهم مثلا إذا احتجت
2: والله ستباني يعني أكيد ما تخسر هي الحجية يعني كل زينة ما تخسر بس هاي الفترة هاي يصير داحقة روحها صغيرة صايرة
1: حبيبي
2: اي بالله الكريم
1: ليش؟
2: يعني انا يوم الجمعه قاعد يوم قلت لها امتي مختلفه يعني اختلاف مو طبيعي يعني ما احسيك مو مثل قبل
1: اي شنو ايش لاحظتها؟ ايش تغير بيها؟
2: يعني في حاجات صايره عزيزه يعني اي بالله الكريم
1: حبيبتي ان شاء الله تدلل بجالك وجال الولد
2: الله يسلمك الله يرحم والديك
1: شكرا لك استاذ وسام
2: تبان العزيزه الاخت الغاليه
1: الله يعزك نعم الاخ شكرا لاتصالك ونورت يا طيب وحياك الله هلا والله صح هم فجاه يتغيروا

0: فجأة هم كل رأس شهر يتغيرون، وقبل رأس الشهر حبابين. عرفت الخطة.
1: نروح بريك وراجعين نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: أهلا مستمعينا أحبابنا وأهلنا داخل وخارج الوطن، صبحكم الله بالخير والعافية. متواصلين معاكم وصوت الصباح وتصبيحتنا لهذا اليوم عن الثقة المالية بين الوالدين وأبنائهم، يعني بالماستر خصوصا فئة المتقاعدين. تعرفون الإنسان لما يكبر يكون أحرص شئنا أم أبينا، بس أكو حالات لا يتبرمك، من يستلم الراتب أو تستلم الراتب يتبرمكون حتى ينطون لأولادهم الكبار، يعني هاك ماما أنت عندك عائلة مثلا أو هاتش بنتي لأنه تحتاجين شيء مثلا، حتى لو أنت موظفة وهذه أبقى أنطيش، يعني ترى هاي كبيرة. الله يرحم الأحباب. شنو ردت أقول؟ ردت أقول مدى الثقة المالية بيكم، وبالفعل أنت تروح تستلم لها الراتب أو عندك الكود رمز الباسورد للبطاقة، ولا أما تشوف حلقة ودنك يعني مين طو حافظينه، وخصوصا أمهاتنا المثقفات الدارسات الوعيات، لا تصير هي كلش حبيباتي. زين، بانتظاركم على هواتف راديو الرشيد ندردش بهذا الموضوع على 078-02-14-15 و 078-02-16-7 و 072-14-15. استقبل اتصال. بانجور.
1: بانجور ستبان.
0: بانجور.
1: هلا ستبان، صباح الخيرات.
0: هلا، وين؟
1: وياك عبد الستار الطائي. هذا طبعا
0: حياك الله
1: اول اتصال.
0: اي،
1: لكن مستمع قديم وحريص على انه استمع الى برامج قناة الرشيد، لان بدون مجاملة برامج شيقة جدا وجميلة.
0: شكرا جزيلا، هذا من ذوقك، صبحك الله بالخير والعافية استاذ عبد الستار. ونتشرف باتصالك واستماعك لبرامج إذاعة الرشيد.
1: الله
0: يسلمك. حضرتك متقاعد ولا الوالد؟
1: متقاعد من 10 سنين.
0: زين، حلو. عندك ثقة ولا ما عندك ثقة؟
1: قوليها قوليها.
0: عندك ثقة بيهم ذولاك الناس؟
1: بالكل.
0: عافية.
1: يعني زوجتي أو أولادي، يعني أنا أصلاً بطاقة الماستر مطيها زوجتي، يعني راتبها العفو راتب التقاعدي إلها
0: حبيبتي،
1: وهي الصرفة على البيت، يعني وين حصرفة
0: بالضبط.
1: وعندي أنا شغلي في أحد الدوائر القطاع الخاص، يعني أشتغل في قطاع خاص.
0: زي أنا ذكرت جزئية الثقة بين الزوجين موجودة، بس ما أدري، ما عندنا حظ إحنا الأبناء يعني عبالها مثل ما كنا صغار.
1: ستبان، راح يعني أنطيك حادثة صارت يعني قدام عيني. أول واحد عندي تخرج محمد، يعني هو ابني الكبير،
0: الله يحفظه إن شاء الله.
1: الله يسلمك. أخوت الاثنين البقية كانوا بعدهم بالكليات. اشتغل هذا ايضا في دوائر، هو مهندس مدني، اشتغل في احد دوائر القطاع الخاص، فانطوه اول راتب.
0: اي،
1: اول راتب انطوه هي، اجى جابه حطه قدامي على الميز.
0: الله،
1: ضحكت انا، قلت لها شنو؟ قال لي هذا راتبي.
0: حبيبي.
1: قلت له ها هي شيله، اعتبره وصل، بس انطيك يعني نصيحتين خليها ببالك دائما. اولا انت قطاع خاص، هذا راتبك جزء يعني ما يدوم. فشيل من هاليوم لليوم اللي احنا نسميه الاسود، يعني اليوم اللي أيه قاعد فيه.
0: أيه،
1: حاسب بحساب الايام تقعد بيها، واذا تريد الله يبارك لك بيه طلع حصه من عنده او

0: صوتك.
1: الله يسلمك البان.
0: إن شاء الله تتواصل معنا في كل برامجنا أولا وفي بانجور ثانيا على الحلقات القادمة إن شاء الله.
1: الله إن شاء الله تدوان إن شاء الله.
0: بوركت كل التقدير.
1: هلا تدوان.
0: حياك الله يا عيني جميلة. مع السلامة. كل الشكر لحضرتك. إيش قد حلو أول راتب من تجيب لأمك وأبوك وتقولها هاتش أو تفضلي تفضل بابا. مهما كنت ومهما كانوا حلوة منك مو يصير عندك راتب أو يصير عندك راتب تتفرعنون عليهم وعلى أساس أنت بعد ما محتاجهم. يلا أني ما أحتاجكم بعد. الله أكبر. شون كفخة تجيك من رب العالمين ورا هاي الحجاية تخليك شنو تسحف على خدك الهم والله. اتصال آخر. مرحبا.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين وعلى حتى جهالهم.
0: حلو حبيت.
2: أنا بس أيدت اليوم خصمي الصرطان مو؟
0: إيه.
2: زين فتح عين خطين أني وال شو اسمه أستاذ
0: عبد الستار.
2: عاد ست كانت فتح حق دوان قاعد صباح الخير دون قاعد جواب غير جواب شنو السالفه
0: ترى اربع دقائق
2: لا لا لا لا فتح لنا الخط يا سيناتنا انا عوالتي قاعد تحكي لي وياي وانت قاعد تحكي لي ويا عبد الستار وواحد طب الثاني
0: وش دعوة عليك هي قابل بيش المكالمه
2: انت
0: متقاعد تحسبها بالدقيقه ويعني انت متقاعد
2: لا وين يصير التقاعد
0: من وياي
2: مهندس محمد
0: اهلا استاذ محمد شلونك
2: والله الحمد لله انا بخير من اسمع صوتكم ولو ما نقدر نتواصل بواقع العمل تدوين بس يعني ايش وقت ما اطلع تفتيش اسمعك
0: من تطلع تفتيش يا عيوني
2: اول شيء الله يعطيك الصحه والعافيه
0: الصحه
2: والعافيه لكل ابهاتنا وامهاتنا ويرحم اللي ماتوا ومن عندهم ان شاء الله
0: يا رب العالمين
2: ما اريد اخذ التفاصيل انه انا محل الثقه او مو محل الثقه بالنسبه لهم موجود
0: بالنسبه لهم يعني اي
2: اوكي مدام هاي فرصه واكو عالم جاي تسمع
0: طيب
2: الأولى أكيد تليفونات أبهاتنا أمهاتنا سمارت فون يعني أجهزة حديثة
0: شلون شلون
2: هم دي بما أنه تدري دائما خلوا دائما كل برامجكم اللي يعني البرامج مالكية وغيره وغيره
0: مصادقة ثنائية
2: مصادقة
0: نعم
2: تعتمد على باسورد تقليدي دائما الباسورد لا تعتمد على كل مشكلة مثلاً بالبداية أربع أرقام أو خمس أرقام مواليد لكن ضيفوا يا الرموز الرموز صعب اختراقها أبداً
0: نعم
2: مهما تجي يعني كودات على أو بي تي مع الرموز الاسترجاع هذين السوالف ما يقدر يخترقها إذا كان الباسورد يحتوي على أمه.
0: الرموز اللي هي حتى نوضح النجمة مثلاً أو القاوس أو الآت أو السلاش أو إلى آخره. نعم.
2: كل هذا ما ممكن يطلع بأي برنامج ما ممكن إنه يبين.
0: تمام. بوركت مهندس محمد الجميل شكراً لطلتك شكراً لنصيحتك وإن شاء الله يكون يومك موفق وإلك أكثر يا طيب.
2: وملاحظة أخيرة ولا حد تأخرت عليك
0: نعم لا ولا يهمك
2: ملاحظة لكل أخوتي وخواتي اللي يشتغلون بالمنافذ بالمصارف بأي شيء يخص الأموال
0: نعم
2: حاسبتك لا تستخدمها بالإنترنت أي حاسبة بيها داتابيز المشتركين بيها أموال خصوصا سنت. شركات الصرافة وشركات الصرافات الآلية أو البنوك لا تستخدم هاي الحاسبة بالإنترنت لأن اللي يصير عندنا كوارث الداتا بيس قاعد تنباب الأرقام اللي تصل من عندك العليت قامت أرقام داخل البلد آسيا ولا زين أو شيء

0: وعدة كافة المعلومات، فأنت بتنخدعين بكل سهولة.
1: نعم.
0: فلا تستخدمون الحاسبات اللي تشتغلون بها بالداتابيس المالية بالإنترنت.
1: أحسنت.
0: شيل شيء اسمه إنترنت من عدد.
1: أحسنت أستاذ محمد. حضرتك مهندس تقني؟
0: أنا مهندس اتصالات.
1: اتصالات. الله يعطيك العافية، شكرا لنصيحتك.
0: والعافية إن شاء الله، ويصح على عوائلنا وعوائلكم وعلى عوائل أمة محمد.
1: آمين يا رب العالمين، كل التقدير وأتمنى لك يوم جميل. حياك الله. شكرا أستاذ محمد المهندس المحترم. إذن أحبابي اللي يشتغلون بالفلوس، حواسيبكم لا تربطوها على الإنترنت لأنها تكون معرضة للاختراق أكثر من غيرها. ومسألة أخرى إلى أهلنا المتقاعدين وإلى كل الناس الحقيقة، حتى تحافظ على حساباتك، حسابات التواصل وإلى آخره من التطبيقات، فعل نظام فعل نظام المصادقة الثنائية حتى يتوثق حسابك، أو عفوا حتى تضمن أنه حسابك في مأمن أكثر. والباسوردات اللي تختاروها خلوها تحتوي على رموز اللي هي الآت أو السلاش أو النجمة، أو شوفوا لكم من هذا الشناديخ الموجودة وضيفوها برقم طويل حتى يصعب اختراقها إن شاء الله. والله هو الحافظ.

0: إلى أمريكا وسامر. Good morning. سامر. سامر فاتح كاميرا ها؟ من يشوفه؟ وين يشوفوك سامر؟ الوسام فاتح كاميرا. ماكو لا صوت ولا صوت. تحياتي إليك. أحد الأخوة بعث لنا فويس. أستاذ وسام مازن
1: صباح الخير ستبان وعليك وعلى برنامج الجميل. ستبان أني مازن من بغداد زعفرانية. أتمنى تحدثين بموضوع المدونة هاي الجديدة، مدونة سنية أسوة بالمدونة الشيعية. صراحة يعني كلش متأذين. أنا صار سنة يعني المرأة ما أخذت جهال وما تخليني أشوفهم زين، فأتمنى من يمج تناجدين القضاء، تناجدين الحكومة زين. وهاني مشكور منك و
0: كل التقدير لك أخي مازن. يعني يألمني أنك محروم من شوفة أبنائك. يعني أنا والله يعني دائما أقول مع احترامي، مع احترامي مهما كان الرجل، يعني مع احترامي من الغباء أن أمهاتهم تحرمهم من أبائهم. ترش ما يطول طولة مرجوع الأصولة، وهذا شئتي أم أبيتي وغصبا عنك. اسمه بالجنسية يحمل اسم أبوه جدة ونسبه وإلى آخره. فباشر عقبه أي شيء تعرض له الولد ما راح أوكي أنت موجودة أمه والنعم منك وبعشر زلم وإلى آخره، بس وجود أبوه على قيد الحياة مهما كان، حتى لو كان من المجرمين، أبوه يا قوة إله، ثقل إله. ما أعرف هالغبيات اللي يسلخون الأولاد من تهت حياتك ويا هذا الرجل، خوما تنهين حياة ابنه منه أو بنته على أي أساس؟ ليش خلفتي أساساً؟ لعد منه ذولة؟ لا أبوي أبوهم، لا حبيبتي أحفاده مو أبوهم، ولا خالهم أبوهم، وعمر الخال ما صار أب ولا العم صار أب. الأب هو الأب. نعم أكو نساء يأخذن دور الأب والأم لسبب أو لآخر، بس مو معنى إذا أبوه على قيد الحياة فغباء أنك تأخذيه من أبوه وتحرميه منه. وهذه ورقة فاشلة بالمناسبة، هاي ورقة فاشلة. حاولوا أنتوا بالبداية خلي خلفي منه حتى تربطيه، حتى الرجال تربطيه وما يعوفك وما يطلقك، خلفي منه وعيونه ما تروح يمنى ويسرى حتى ينثول على أساس بالها. طبعا هذه كذب، بالعكس يتحرر منك ومن البيت ويطلع له ألف سالفة حتى يطلع برا ويخلص من الثول اللي بالبيت ويستأنس برا. هاي وحدة. اثنين، بعد أن سويتي الخطة التعيسة وخلفتي وانتي ما مرتاحة وياه، هذولا بعدين لما تجو تنفصلون تحرميهم منه. زين انتي ما فكرتي مشاعر ابنك؟ هو يتيم وأهله بالحياة، يتيم وأبوه عايش، ليش ما يشوف ولد خاله، ما يشوف ولد خالاته عندهم آباء وهو خطيه محروم؟ يعني والله هسه لو بزونه هم تخلي آني أعرف بزونه، والله العظيم تخلي أبوهم يجي يمهم. أنتي من شنو يعني؟ أنا ما أقصد أختنا اللي طليقة أخونا مازن، يعني أنا أقصد كفكرة عامة. إلى أي درجة الإمرأة من قرار غبي إلى قرار أغبى؟ أنت قرارك الغبي إنك تتزوجين وأنت غير كفوءة، أو هو الرجل غير كفوء. قرارك الغبي إنه بسرعة بسرعة ها حبلتي ها سوي طفل. القرار الغبي إنه خلفته ها ها جابت بنية يراد لنا ولد، القرار الغبي الثالث. جابت بنية بعد الريد ولد، جابت خوش جابت الولد، قال لا لا لا لا لا شو بعرف شنو، وسوى الولد شو سوى يعني، شو سوى الولد يعني، ما أعرف الولد شو يسوي. 7000 قضية عقوق من الأولاد دصير، والبنية هي اللي تلم كبرة أمها وأبوها. زين هذا موضوع ثاني. شوفوا القرارات الغبية المتواترة، قرار بعد قرار غبي، ولا قرار تتعظ منه. أخير شي سوت، طلقني بحبش حيبر، طلقها. القرار الغبي هذا وراها ايش سوت؟ تحرم أبوهم منهم عساس دا تنتقم هي. جريندايزرة، هو اكو جريندايزر واكو جريندايزرة، الناس هاي تحس تحس هي من حديد. وللأسف هواية مسترجلات دا أشوف يعني. فأنت غلطانة، وهذا الغباء طيبي منه. روحي شوف شو تسوي، روحي الشيخ يقرأ عليك، روحي الأئمة، روحي صلي استغفري فر السبحة، والله العظيم يعني لازم الإنسان يصل إلى حد يقول ستوب، ما أبقى غبي وأذب روحي من تهلكة إلى تهلكة، فهاي مسألة كبيرة يعني. ما تعرفين هاي وتقولين أنا شي وديني شيخ، ولا هاي كلها أفكار رجعية. روحي الطبيب نفسي حبيبتي، روحي الطبيب نفسي خلي عالجك، روحي الكوتش، روحي لأي ذوي الاختصاص النفسيين أو التنمويين، وخلي يحكي لهم مشكلتك. تعاي هاي لوثة الغباء لازم تطلعيها من عقلك. طفل جبتيه للدنيا وأبوه موجود، ما تسوالمتي أنت وأبوه، الولد شعلية متوالم ويا أبوه. أنا مو ضد أنه أنا مو مع أنه يؤخذ الطفل من أمه، بالمناسبة أنا ضد تعديل المدونة الجعفرية، وهذا الشيء يعجبهم ما يعجبهم أنا ضده، لأنه الولد إلى أمه، بس بشرط أمه تكون بت أوادم وتعرف الله، وما تحرم الولد من أبوه أو البنت، والرجل هم كذلك. بالمدونة السنية لا، يقول لك الأم الحضانة عند الأم، زين هذا الشيء مفرح بالنسبة لي، لكن هل من المنصف هي كل الأمهات كفؤات بأن يعني الحضانة تكون عندهم يحتضنون أولادهم؟ لو هي لو يتزرع للأب مثل ما هو يلوي ذراعها أحيانا بابنها أو بنتها. وهنا أنا باعتقادي الشخصي ومعلوماتي القانونية البسيطة، الموضوع والداية مثل هذا النوع توضع تحت تصرف القاضي ورؤيته، وهو قياسة لميزان الأمور. إذا الأم كفوءة والأب متهدي بالله فخير على خير، إذا لا والله واحد منهم يريد يعني يلعب ويستخدمها ورقة بائسة فلا. وأني صراحة أتوسم الخير بالخيرين والطيبين، يعني إنه الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى إنه أني أخلف منه حتى أخذ بجهالي نفقة، حتى أخذ. كل تفكيرهم فلوس. همكوا رجال شلون أخذ الولد منها حتى ما أنطي فلوس، ويذبهم يم عمتهم لو يم أجدادهم، وشابعين أوساخ وكفخ ومذلة وحتى ما ينامون، والعفو غلط وألفاظ نابية، وانتو أولاد الفلان وحدة وانتو ما أعرف شنو، لحد ما يدمروهم نفسياً. والبنت همينة، الأم همينة تتزوج واحد يكفخه ويكفخ بنتها وإلى آخره. ليش دتخلفون؟ ليش خلفتوهم؟ ليش ليش؟ أوكي، اتخذت قرار الانفصال، اللهم لك الحمد، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أوكي، هو حلال بس مكروه، بس غير أكو مر جبرك، آمنا. هسا شو أسوي؟ هسا أصلح، أحافظ على الباقي اللي هم شنو؟ الضحايا اللي جبتهم للدنيا. إيه أنت جبتيهم، لا والله الله راد، لا الله ما راد، أنت اللي ردتي والله كمل جل وعلا، كمل هذا الموضوع. فصلحي هذا ال حافظي على هذا ال الضحية، حافظي عليها، بنات أو ولد حافظي عليها. أبوهم شوفوا أبوكم عيب، اسمعوا كلام بابا، يلا بابا رح يجي، يلا مشونا نشوف بابا، شوف هذا بابا اشترى لك هاي الملابس، يعني الأصيلة والشريفة والمحترمة وبنت الأوادم هيك تتصرف، مو أقومة وقعدة ابن الفلانشي، تعال كل صوت أبوك، إذا يلعب بالصوندة الضربة صوت أبوك، وذا تنتقم من أبو بي، وهو أيضا ينتقم من أولاده بيها. شنو إحنا عندنا؟ إحنا دا يتزوجون معتوهين، عندنا شعب معتوه أو فئة من الشعب معتوهين ومجانين وغير مستقرين نفسيا، وهم طبعا مخلفات الحروب والانتكاسات السياسية وحكمنا فلان وعلان وصارت بلاوي، تسيب مدارس، عوائل متسيبة، ماكو توجيه ديني، ماكو ما عليكم بهاي الصور والأفلام والمعرف شنو والهاي كلها هاي شو. بالواقع طبوا إلى بيوتهم يصيح على أمه مثل ما يصيح على الخدامة، هاي إذا ما شال شي ورقعها. أي نعم، وأقولها بمرارة، ما عليكم بالشو. أدري هذول شون يبنون بيوت، ذولا شون يخلف، شون يبني إنسان صحيح وصحي ويكون منتج بالمجتمع ويطلع ويصفقوله وصار شاطر وعافية ماما أخذت 10 وصور 10 ودزها لأبوه، الله شوف ابنك أخذ 10، عاشت إيدك على هالتربية. مثل غير العوائل الناضجة والعقول الناضجة هيجي. أدري أنتو دتربون غنم، إحنا شو وقت نطلع من حياة القرية؟ مع اعتزازنا بالقرية، ما احنا عوائل وأهلنا بالقرى والأرياف معدلين، والمرة هناك تحكم، والمرة هناك هي تهدي الـ الـ الـ الـ العائلة كلها. أما أن يجي واحد عشوائي ويجي واحد همجي ووحدة همجية وجايين عبالهم علاقة فيسبوك وحساباتهم خلفت حساب جديد، وهذا الحساب عادي وحده يتبلك شوف شي يصير بي، هذا بشر يا غنم، هذا بشر يا حوش، ودا يدفعون الثمن، وهاي اللي تروح تبيعه وهاي اللي تشمر جهالها من البحر، وهاي المدري شو تسوي، وهاي باكر عقبه يلوف عليها واحد وتحبه وتذب جهالها على اهلها النوبه. يعني فد عصارة قميئة، وعذرا لهذه المصطلحات، ولكن هذا اللي يجود بي القدر وللأسف. لذلك يعني انتقوا. أوكي، اختارينا غلط، مو غلط، لا تستمر بالغلط، لحق، لا تقبل انه تصير ورقة ضغط على وتستخدم ابنك هذا البريء. بريء انا من اشوف وجوههم اموت بشي خطيه. والمطلوب من مجلس النواب العراقي، يعني اتمنى امنية واعلم انها لن تتحقق، على الاقل الان يمكن بعد دورتين برلمانية، يمكن 3 دورات برلمانية، يمكن أنا من نمشي على عوتشية زين أقوم هاي صار القرار، إيه رأيت الله بيضه، شنو تعديل المدونة الجعفرية وتعديل المدونة السنية بما يتوائم والحالة، يعني تصير من يصير القرار للقاضي من تقدير السلطة القضائية تصير، وينتهي كأس العالم نخلص من هذا. الأب والأم غير كفؤين، شوف ياخذون الولد منهم. الأب مو كفوء، الحضانة عند أمه. الأم مو كفوءة وما أدري شلونها، الحضانة عند أبوه. وكفى الله المؤمنين شر القتال. أما أن تستخدم مدونة وفتشيفة قانون لو ذراع الأب أو الأم، فهاي أنتوا كلكم محاسبين يا الله عليها، محاسبين. كافي شتتوا العوائل، حطمتم الأسر، اللحمة المجتمعية تفككت وصارت هشة، وعلى عطسة صار الطلاق وسابوا الولد بالشارع والبنات على عطسة. اتقوا الله. على العموم الأخ مازن، الحقيقة يعني ثرت موضوع مهم جدا وأني قلبي معبى منه، بس ما بيدنا شيء إلا أنه نتكلم مثل ما نتكلم بأمور أخرى، عسى ولعل أنه يعني يستجاب إلها من ذوي الأمر من أصحاب الأمر. الساعة 9:30 و5 عندنا بريك أحبابي، وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد الموافق 17 من أيار 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية.

بدءاً وبمناسبة مرور 23 عاماً على انطلاقة صحيفة الصباح الرسمية، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لها دوام التألق والنجاح في نقل الحقيقة وصناعة الكلمة الهادفة. 23 عاماً من العطاء المهني والحضور الإعلامي المميز، كانت خلالها الصباح صوتاً وطنياً يواكب نبض الشارع العراقي بكل مصداقية وتميز. خالص التحايا إلى زملائنا الصحفيين في صحيفة الصباح الرسمية من بانجور. نطالع على الصفحة الأولى للصباح، الزيدي يرسم خريطة عمل للوزارات الجديدة ويصدر حزمة من التوجيهات. الاستقرار المالي محور انطلاقة الحكومة، حراك نيابي لإعادة المفسوخة عقودهم ولإعادة المفسوخة عقودهم، واستنفار شامل لإنجاح زيارة الإمام محمد الجواد عليه السلام، تصعيد أمريكي محتمل ضد إيران، و 23 عاماً على صباحات الصباح. في الصفحات الداخلية من الصباح، استكمال الكابينة الوزارية بعد عيد الأضحى، السياسية تبدأ من لحكومة 2026، تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم، وتسلم مهامه رسمياً وترأس أولى جلسات مجلس الوزراء. الزيدي، سنعمل بجد لأجل حاضر العراقيين ومستقبلهم. إنشاء متحف إسلامي في بغداد ومنصة مركزية لتسريع الإجراءات الجمركية. التربية تعتزم افتتاح مدرسة مهنية للطلبة المتميزين ولتعزيز ضماناتهم القانونية والمالية. العدل تدفع لتعديل قانون رعاية القاصرين. أزمة مزمنة تتجدد في كل صيف، كهرباء المثنى تواجه فجوة كبيرة بين الحاجة والتجهيز. وأيضا في الصباح، يعزز فرص التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية، حضور واسع في معرض النجف الصناعي التجاري. من الصباح إلى صحيفة المشرق. على الصفحة الأولى من المشرق، إغلاق مضيق هرمز يحرم العراق من 89% من صادراته النفطية. تشمل تحسين الكهرباء والأتمتة ومكافحة الفساد 15 توجيهاً من الزيدي في أول جلسة لمجلس الوزراء، تمثل خارطة عمل لوزاراته. والأكبر خلال 2026، عملية أمنية واسعة شرق ديالى تغطي 13 منطقة. البرلمان يطالب الحكومة بإيضاحات حول الإيرادات والرواتب، والإطاحة بتاجر أسلحة بكمين محكم غربي الرمادي. الاستخبارات، القبض على إرهابي خطير له سجل إجرامي حافل في كركوك. ووزير النفط، الحكومة تسعى إلى تقليل معاناة المواطنين عبر تحسين ساعات تجهيز الكهرباء. وزير الخارجية الروسي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، وبوتين يهنئ الزيدي ويؤكد متانة العلاقة بين بغداد وموسكو. في صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يؤكد دعم المتفوقين خلال مشاركته في مهرجان حركة البشائر السنوي.

مدير عام الدفاع المدني يشرف ميدانياً على خطة تأمين زيارة الإمام الجواد سلام الله عليه في الكاظمية، ومحافظ ميسان يترأس الاجتماع الدوري للدوائر الخدمية لمتابعة المشاريع ونسب الإنجاز. شركة ناقلات النفط تستقبل رئيس الجامعة التقنية الجنوبية، وفي مدينة الطب إنجاز طبي متميز، استئصال ورم ضخم حجم كرة من معدة مريضة سبعينية. النقل البري تسهم في تحديث خطة الطوارئ البيولوجية لتعزيز الجهوزية الوطنية والاستجابة للأزمات. أما في صفحة أخبار محلية من المشرق، تكريم شركة الحفر العراقية خلال اجتماع السلامة والبيئة لشركات حقل شرقي بغداد الجنوبي. أيضاً المكتب الإعلامي لوزارة النقل يهنئ الأستاذ وهب الحسني بمناسبة منحه ثقة مجلس النواب لتولي حقيبة الوزارة. الأنظار تتجه نحو الخليج، وتراجع حاد في صادرات سوريا الزراعية إلى العراق. نينوى تستنفر دفاعها المدني وتعزيزات كبيرة لحم الحصاد. تراجع مشتريات العراق يضغط على صادرات الأرز التايلندية في 2026، والموسوي لا سقف زمني لإغلاق ملف المقابر الجماعية في العراق. وأخيرا المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعينا. توقعات سريعة للأبراج في الفال والأحوال لهذا اليوم الأحد 17 مايو 2026. برج الحمل، كن حذرا في حديثك اليوم، فقد يتم نقل كلامك بصورة خاطئة من قبل أحد المقربين. عاطفيا قد تظهر بعض التعقيدات في علاقتك بالشريك، لكنك ستكتشف أو ستكشف لك أمورا مهمة لم تكن تنتبه لها من قبل. برج الثور، اهتمامك بالتفاصيل سيكون واضح اليوم، وقد تنجح في التخطيط الدقيق لمشروع أو مهمة. عاطفياً الأجواء مناسبة.

بالنسبة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والشريك. برج الجوزاء، طبيعتك الصريحة والبسيطة قد تضعك أحيانا في مواقف بيخة، لذلك حاول التعامل بمرونة أكبر. عاطفيا تعيش أجواء رومانسية جميلة وقد تقضي لحظات لا تنسى مع الشريك. برج السرطان، قد يزداد شعورك بالتوتر مع تقدم ساعات اليوم، لكن عليك أن تواصل السعي حتى نهاية دون استسلام. عاطفيا توقف عن البحث عن الحب المثالي كما تصوره الأفلام. برج الأسد، قد تواجه بعض الضغوط العائلية التي تتطلب منك التعامل بحكمة وهدوء لتجاوزها دون تفاقم. عاطفيا تميل إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح أكبر، مما يساعدك على التقرب من شخص جديد ولكنه مميز. دا دا دا دا دا شكرا. برج العذراء، يومك بنظرة أكثر جدية نحو أهدافك مع رغبة واضحة في تحقيق تقدم ملموس في العمل. عاطفيا تميل إلى الاستقرار والوضوح وتبتعد عن العلاقات التي تستهلك طاقتك دون فائدة. برج الميزان، تبدو في أفضل حالاتك الإبداعية اليوم وقد تفكر بجدية في مشروع جديد أو استثمار واعد. عاطفيا إذا كنت تحمل مشاعر تجاه شخص ما، فمن الأفضل ألا تتسرع في الاعتراف الآن.

برج العقرب يوم يحمل لك حركة، نشاط، رغبة في خوض تجارب جديدة أو كسر الروتين المعتاد. عاطفيا قد تلتقي بشخص يلفت انتباهك أو تعيش لحظات أقرب للوضوح مع الشريك. برج القوس، قد تركز اليوم يا عزيزي على حل مشكلة أساسية شغلت تفكيرك خلال الفترة الماضية وربما تؤجل بعض الالتزامات. عاطفيا تصبح أكثر وضوحا وحرية في التعبير عن مشاعرك وتنظر للحب بواقعية أكبر. برج الجدي، يفضل أن تبدأ يومك بترتيب أعمالك وإنهاء المهام المتراكمة حتى تتجنب أي ضغوط لاحقا. عاطفيا تبدو الأجواء مناسبة لحل الخلافات مع الشريك والتقرب منه أكثر فأكثر. هلا برج الدلو، قد تشعر اليوم ببعض التوتر أو القلق الداخلي رغم أن الأمور تسير بشكل جيد من حولك، لذا حاول فهم المشاعر بهدوء تام. عاطفيا هناك شخص يثير اهتمامك، محاولاتك للتقرب منه قد تترك أثرا جميلا فيه. العلاقة والله أعلم، أتمنى أن يتحقق كل الكلام الحلو اللي ذكرته وباقي اليوم يكون أجمل من بدايته. وباكر وبعد باكر في الختام، أتبان المسوي ووسام ماجد، باكر انتظرونا على الرشيد FM.

أسعدتم صباحا وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي يوجه بتمكين البرلمان من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية. رئيس البرلمان يبحث مع بتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. تشارلز الثالث: المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للعلاقة مع العراق. مكتب السيد السيستاني يتوقع أن يكون 27 من أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك. عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي اليوم. المرور العام: تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. إيران: الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ بعد تمديد الهدنة ل 45 يوما. واشنطن تناقش آلية تنسيق عسكري بين بيروت وتل أبيب. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدى

0: مدعمه بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك إيه.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني.
2: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار.

وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.

رجعنا لكم الرشيد وياكم بعد قضايج اسمع هاي الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بيترايوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. مكتب السيد السيستاني يتوقع يكون 27 من أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك. عمليات بغداد تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي. المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. إيران الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راجو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن. اعلن. اعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك فرصة كبيرة. رشيد اف ام 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
2: ميل لقمر يغنيله وقمر

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، واستمع الزيدي خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ووجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية ورفع مستوى الجهوزية والعمل على توفير متطلبات جميع الضباط والمراتب في القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قدم خلاله التهاني بمناسبة تجديد الثقة به وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة، وأضاف أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية العراق ودولة فلسطين، وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الحلبوسي استقبل الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس، حيث تناول اللقاء مجمل الأوضاع في العراق فضلا عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. ذكر بيان لمديرية الحشد الشعبية أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش نفذتا عمليات تفتيش واسعة في قاطع جنوب الرطبة بمحافظة الأنبار لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين، وأشار إلى أن العملية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، إلى جانب التأكيد على ديمومة التنسيق المشترك والرفيع بين مختلف القطاعات الأمنية. أخيرا قال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف لصحيفة التايمز أن باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى سلام دائم والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا لعب كلهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش فاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. الإعمار والتنمية: بعض الكتل حصلت على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل، يا رب تكونوا دائما بخير وبسلام. نبلش وياكم حلقة اليوم بدرس شاغر، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ووياي بالإخراج عمار كامل.

هاي الأغنية ما تنشال ما تنحذف يعني. نطالب هيئة الإعلام والاتصالات بمدح يعني مسح هذه الأغنية وإلغاها من بث كل الإذاعات والتلفزيون والسوشيال ميديا وغيرها، لأن ماكو هيك يعني. عموما تحية لكل مستمعين أكيد اللي يشوفونا هسا عبر بثنا مباشر على تيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. تحية لكل اللي يسمعونا عبر ميل الأندرويد والآي أو إس، وتحية يسمعونا عبر أثيرنا 5. نبلش بحلقة اليوم. شوفوا كمية الكذب كل شيء كل شيء فكل شيء هواية. ممكن أنه أكو بعض العلاقات تستمر بالكذب، يقول لك أنا إذا ما أكذب على هذا الشخص علاقتي بيه ما تستمر. هسا عمل، صداقة، حب، هاي خو عندنا ماشية الأمور. كل العلاقات ممكن أنه اليوم حتى شوفوا حتى العلاقة الابن أو البنت بأمها وأبوها أكو بعض الأشياء. أنا طبعا هذا الموضوع أخذته من اتصال ببرنامج سلطان، كان عنده فد موضوع معين. واحد قال أنا إذا ما أكذب على أبويا ما تمشي حياتي. ليش؟ لأنه مثلا أكو أمور الأب ما يتقبلها، أو بعدها إحنا نقول على على على زمان، طبعا يا ريت نبقى على زمان وأفكار زمان، أكو أشياء أنه شوف هالأب هي مو صحيحة. ممكن اليوم إحنا بي يعني بحياتنا باللي دي يصير بيها اليوم بالتغيرات اللي دي تصير إحنا نشوفها طبيعية، بس يبقى الأم والأب دي يشوفوها لا، هي بعدها بعدهم على النظام قبل، هذا خطأ، هذا ما صحيح. فبالعموم أكو أشياء نكذب بيها على الأب والأم هماتين، يعني علاقة الابن والبنت بالأم والأب نفس الحالة. ممكن إنه ما أكو بعض الأشياء نكذب بيها في سبيل إنه تمشي أمورنا، قلت لكم الصداقة، الحب وغيرها. فاليوم راح أسألكم سؤال بالله، وكل واحد يجاوبني عليه باللي هو يشوفه طبعا مناسب للإجابة. السؤال يقول إذا صار قانون، طبعا ما يصير هذا لأن إحنا بس والله ما أدري أحكي جاي، لا خلوني ما لي علاقة بهالأمور. إذا صار قانون أوكي يمنع الناس تكذب لمدة 24 ساعة، خلي أعيد هذا النص بالضبط، إذا صار قانون يمنع الناس تكذب لمدة 24 ساعة، برأيكم أي علاقة تنتهي أول شيء من العلاقات اللي ذكرتها آلي؟ ها الشغل، عمار قال الشغل، لأنه أكيد أكو أشياء هي مو من باب إنه أنا دا أكذب على على مسؤولية، بس في بعض الأحيان قلت لكم أكو كذبات ضرورية إنه إحنا نكذبها حتى تمشي أمورنا. لا حد يجي يقول لي أنا ما أكذب أبد، أنت بس مجرد تقول أنا 5 دقائق و

توصل وانت توصل يعني انت تعرض كلش نفسك انه ما راح توصل بهاي الخمس دقائق فانت كذبت خلص يعني اوكي. فلو صار قانون يمنع الناس بانه تكذب لمده 24 ساعه برايكم اول علاقه ممكن تنتهي يا علاقه من اللي ذكركم الزمال الصدق ولا واحد عن الصداقه على فكره العلاقات الاجتماعيه علاقات الحب وغيرها. أرقامنا 0780-41-07-802-117 آسيا سيل 0770 وخلنا نشوف.

كذاب. يلا اتصال اول. الو الو الو، ليش ما تتناولون موضوع تسعيرة المولدات الكهربائية؟ صار لنا كم سنة صارت المولدات، قول 26 سنة موضوع، وما بي ما بي أي شارة. هذا يعني قوانين كل شيء نحكي بيها، ممكن برنامجي ما له علاقة بهالأمور، ممكن إنه يكون ببرنامج بان تحتلل. أنا راح أقول لك أحكي بهذا الموضوع.

0: يلا اوكي عندنا اتصال اول. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله،
1: شلونك يا غالية؟
0: اهلا اهلا، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحيات المخرج.
0: شكرا نورتنا. يلا قولي، لو صار قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة، برأيك أي علاقة راح تنتهي أول شيء؟
1: الحب.
0: أيابة ليش؟ كله كذب.
1: والله كله كذب. احنا ما نقول لو خليت قلبت، بس الأغلبية تبني على كله كذب بكذب. يعني مبني على آمال، وهاي الآمال بس مجرد هيك شيء، مثل ما نقول واحد مرتبط بالشخص، بالأخير ولا أمنية تتحقق.
0: أوكي. إذن أنت تختار علاقة الحب هي اللي ممكن إنه تنتهي خلال هذه 24 ساعة.
1: أكيد، يعني هذا الشيء قدامي، ما أحد يلي يعني.
0: أوكي، ما حدش أنا شفته.
1: أي يعني داي واعدها بأشياء، لما نسد التليفون يقول لا وحدة راح تتحقق.
0: بدي أنا خلت هذا الموضوع، ما شاء الله عليكم، ما مقصرين بالوعود تو ولا واحدة ما
1: فيه. أي يعني بس مجرد قضية الوقت تتعبير.
0: قضية الوقت. أوكي.
1: إذا يكسب الشخص بس، لا أقل ولا أكثر. يعني بالهدي النفس اللي يصعد وينزل، ولما يسد التليفون يقول وينك هو.
0: طيب تحياتي لك محمد، علي كلش أشكرك، باي باي، نورتنا، هلا والله. تصعد. ألو ألو ألو.
2: عبير جيزة.
0: أهلا.
2: شلون صحة؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: انا بخير، انت تمام؟
0: كأنك هسه قاعد من النوم والحياه عندك شنو؟
2: قاعد، وهسه من فتحت البرنامج دا اسمع الموضوع، فنزلت شربت شاي، جبت شاي وجيت
0: زين،
2: وهسه المتصل الاول خلانا اسمع السؤال.
0: اوكي، السؤال راح اعيد لك اياه ولا يهمك، يقول اذا
2: لا لا لا سمعته انا بالعكس.
0: شنو سكتني؟ شنو سكتني؟
2: لا استغفر الله،
0: شنو سكتني؟ يلا اوكي قولي، بالله برايك اي علاقه؟
2: الكذب اساسي، الكذب شيء اساسي، يعني تاريخيا فلسفيا، اذا الشباب يقرون فلسفه، الكذب ضروره اساسيه لاستمرار العلاقات البشريه.
0: اكيد، انا قلت في بدايه العلاقه، طبعا بدايه الحلقه، سوري، انه
2: لذلك انا من وجهه نظري اذا الكذب توقف اليوم واحد، علاقه الاب بالتحديد بعائلته. ليش؟
0: اوكي،
2: لان

0: الاب بطبيعه الحال اذا ما قدر يسوي مساحه امنه سيفتي يرجعوا له الى زوجته او بناته، بالتحديد بناته اكثر من اولاده، ما راح يضمن نجاتهم بهذا الكوكب.
1: لا وبعدين احنا كمثل يقول لك حبل الكذب قصير، مرات بعض الاحيان فعلا الاب يكذب في كذبه معينه، تلاحظ انه احنا ما شاء الله يعني اسم الله على شبابنا او اولادنا هسه ذكائهم يعني واصل مرحله، فهو صاير ممكن يكشف هذا الكذب ويتصرف بنفس طبعاً. التصرف على اساس انه هو ابو البيت ده يكذب، فليش ما ده اكذب مثلا
0: صح. لذلك اذا الكذب توقف اول علاقه تخرب الابناء بأبهاتهم وخصوصا بالأب مو بالأم.
1: أوكي. أنت عندك أولاد؟
0: لا.
1: ها أوكي بعدك يعني.
0: بس أنا صاحب تجربة طويلة يعني إحنا بيت وين بيت بتسع أولاد.
1: ما شاء الله.
0: تفهمين الفكرة وين؟ فأنا عايشها على مدى يعني 30 سنة 27 سنة لحد ما طلعت وصار عندي بيت وحدي وكذا تفاصيل. فمن تزوجت ويشوفها ويا زوجتي اكتشفت انه اهم شيء الاب يسوي بيته يخلي مساحة امنة لكل شيء ممكن يسوونه للعائلة ويرجعون يقولوا لك البساط السحري ما على الدين بالعائلة
1: ما راح تقدر السيطر خلاص فلتحت. هي
0: هو راح تسيطر بس راح يكذبون عليك وممكن هم راح تحس نفسك مسيطر.
1: طيب
0: بس انت من راح تكون كل شيء يقولوا لك راح تكون شلون نسمي ليدر يعني ليدر. أوكي. صحيح
1: صحيح. طيب أنا كلش أشكر اتصالك منقذ مو
0: أيوة أخيرا
1: نورتنا نورتنا يا منقذ. أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي، تحياتي لك. اتصال آخر. ألو
2: ألو مساء الخير.
1: أهلا أهلا مساء النور.
2: العافية نور عليك على المخرج أستاذ الجميع والسمعين.
1: هلا محمد شلونك؟
2: الله يخليك.
1: شلونك أنت؟ زين شخبارك؟ تمام
2: خير اذا انت بخير
1: يا رب دائما. محمد يلا قل لي اي علاقه راح تنتهي لو كان اكو قانون انه يخفي او يمنع الكذب لمده 24 ساعه، يا علاقه برايك هي راح
2: طبعا
1: او تنتهي؟
2: امانه يعني تحياتي للمتصل القبلي،
1: اي
2: كلام يعني جدا دقيق
1: صحيح.
2: انا وياه بالنسبه لي يعني ان الحاله شفتها عندي اختي يعني امانه
1: اي خلينا نقول يعني نفس رأيي أنت، علاقة الأب بالأولاد ممكن إنه تنتهي أو يعني تترشرش على قولتنا صرتشيته.
2: ما ممكن. إيه العلاقة تبني على كذب بين الأب وابنه. لاحظت الابن شو يسوي بعد ما يقول لأبوه.
1: صحيح.
2: ويعني حاول بشتى الطرق يكذب، لأن أنا استحالياً هاي المعاناة قاعد أعيشها صار تقريباً شهر ويا بنتي يعني وأصبح مو يمي. بس أنا من بعيد أراقب تحركاته برا أصدقاء وين يقعد وين يروح بحكم خوفي عليه كودن ابن أختي وبعده يعني عمر المراهق.
1: أوكي
2: يعني للأسف شفت هواي أمور كان يكذب بيها عليه ومن قعدت فيها قلت ليش ابن وصلت هاي المرحلة؟ يقول بسبب أبوي.
1: أوكي تمام تحياتي.
2: يعني عذرا قام بعمر 16 قام يدخن قام يقعد
1: إيه يعني هو يصير هذا الكذب. إيه صحيح
2: يعني حاولت الحمد لله
1: لانه ممكن يكون طريقه الاب او اسلوب الاب بانه ها يعني بايصال انه هذا الشيء غلط هي غير صحيحه. مرات اكو اشياء من حرصنا عليها خلي شوي نعطي مساحه للاب يعني والام عموما ممكن يكون هو من الخوف والحرص في بعض الاحيان ما يعرف شلون انه يعبر عن خوفه وحرصه، بالتالي هو بلا وعي دي يسوي الخطا. يعني اكو فشي اسمه انه
2: اي قاطعت عذرا انا السحاني اقول له ايش تسوي ايش تتصرف اي شيء لا تخاف ولا تردد تجي تقول لي انا بالنسبه لك الملاذ الامن اذا ابوك يعني يشوفه انه هاملك وملتهب مرته الثانيه وبطال الاخرين وما يحاول يحتويك فتجي عليه تحتاج فلوس تريد تطلع تريد
1: كذا
2: قول لي ولا تمشي بضرب انه تكذب من بعدك بدايه عمرك
1: زي
2: من يكبر بعد خلاص ما يسيطر عليه.
1: طيب أنا كلش أشكرك محمد نورتني، أتمنى لك يوم حلو. هلا عيوني باي باي نورتنا. الواتساب هو نفس رقم الآسيا شلون معلومة هاي.

0: يلا عدنا اتصال. قبل اتصال حي استاذ سلطان الورده منورنا، ابو اللسان الحلو ينقط عسل. يلا الو.
1: الو مساء الورد.
0: مساء الخير، اهلا اهلا.
1: هلا عبير، هلا بيك يا ورده، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
1: الله يسلمك، والله بخير اذا انت. الله يحفظك ويخليك عيون انت.
0: اهلا اهلا.
1: والله زينين اكيد.
0: شكرا.
1: انت موجوده، احنا زينين.
0: شكرا طبعاً. ما نعرف الاجابه فقبل ما تكملها قلت لك شكرا. طيب يلا وسوم قل لي.
1: بالنسبه للموضوع هو اي علاقه يعني بيها كذب فراح تخرب اكيد. ما اقدر انه اقول لك علاقه زوجيه او علاقه حب او علاقه عائله او اصدقاء، وكل علاقه حتكون بيها هذا الشيء يعني اكيد حتخرب يعني. بس اكو فد يعني كذبة احنا نسميها بيضة او خفيفة او بسيطة،
0: هي اسمها كذبة. الله يخليك، هاي ما كذبة، بيضة ورمادية وزرقة وحمراء، هي كذبة، هي كذبة خلاص انضبط.
1: مو مو مو مو بعدين من اعتذر او اقنع المقابل حيقتنع بيها.
0: اذا اعتذرت واذا ما مشت على المقابل وانتهت بعدين حسبت لك سيئة وانتهى الموضوع.
1: يعني مثلا هذا فرضا فرضا انا عندي علاقة بابنية وهي تدربية أريد أتزوجها، فجأة تعرف أنه أنا متزوج. هاي تشذب شلون؟ هاي أعتبرها كل
0: شيء. بس هاي تعتبرها يعني بيضة؟ أكو...
1: لا، بينما أكو مثلا فد موضوع صغير مثلا قال لي لها بهاي السنة راح أتقدم لك، هاي طبعا أضرب أمثلة. بينما أنا صدق لا، للأمانة هسه هاي السنة ما أقدر إلا حتى السنة الجاية. أوكي هاي بيها مجال تقتنع أو كذا.
0: لا لا لا شلون؟ لا لا ما يصير.
1: يعني
0: لا وسام مو سويها، وسام مو سويها.
1: لا لا يعني لا وين انا، لا من دول، لا من دول اصلا. بس هو نسمع منها ومنا نسمع ونجمع افكار يعني مرات.
0: بابا عطني مثلا انا اقوله، طبعا هو مثلا ما موجود هذا، بس انا قلته الله شب الله all the human اوكي لاير ان فاير، يعني كل كل كذابين يروحون للناس.
1: يعني قصدي اكو
0: هي كذبه،
1: يعني انه اكو
0: يعني والله ما بيضه وحمراء وخضراء وزرقاء. طيب بس اقول لي
1: يعني اذا فكذبه صغيره عادي انا
0: احس انت منطقتني.
1: اذا واحد متشدف علي طبعا
0: وسام منطقتني، شنو ممكن اي علاقه تنتهي اذا كذب راح؟ كذب بيض اسود ازرق هو كذب، اذا هذا الكذب المنع اي علاقه ممكن تنتهي. هسه عمار قال الشغل، هسه احنا قابل نكذب صدق ولا نكذب بيض؟ تاخرنا مثلا نحط حجج، هذه كذب بيضه مو صحيح. على مود امشي امور
1: انا اقول العلاقات الغراميه ليش؟ لان الحب. الزواج احتمال الاهل ياثرون ويلا ما يخالف سماح المرة وكذا. طيب هسه العلاقات الغراميه لا.
0: طيب
1: يعني ها تخرب
0: هيك امور. اني كلش اشكر اتصالك،
1: حياتي لك يا ورد عيوني. مع السلامه.
0: طيب تقول اني زوجي كذاب، يقول ما اتريق وهو يتريق مرتين. سهله هاي سهله. اذا بس هذا كذب يعني بهذا الاطار تقبليها حبيبتي وحمدي ربك عليه. لا تغزل شلون، مو قال احنا زينين لانه انت موجوده. هذا لا تخرب العلاقات. يلا اتصال. اهلا.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتي لكم الأخ سلطان.
0: أهلا وسهلا.
2: والمخرج والمستمعين جميعا.
0: شنو أخبارك؟
2: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بأبو وفاء. يلا أبو وفاء.
2: عامر معكم، مع عامر أبو وفاء، حياكم الله. الله يحفظك.
0: نورك.
2: يعني في التعبير صراحة مهم شوي، عندي اعتراض على المقولة اللي ذكرتيها حضرتك.
0: لا مو صحيح، أنا كيف يا جماعة؟
2: مو كل اكو ناس للاسف يعني نسبه الكذب عندهم عاليه.

0: جدا. انا قبل فتره ايش قبل حوالي اسبوع شخص غسلني للاسف رجل كبير يعني شكله يبين يعني يكون ثمانينات عمره هيك ربما. انا حتى ما رديت اغسله لانه خفت يربشي وابتدي انه يعني تعبان حتى بين فعلين يا اخي انت بهالعمر هذا حلقه الاصدق حكي للاسف انه انا جد الخليفه الفلاني كذا يا ابا من يقول انت هاي مساله الانساب مو انا اقول يعني خبراء بالانساب يقولوها قابل للشكوى قسم من عدم بالتلفزيون هجوها قالوا قسم من عدم ربعنا اكتشفوا بدلوا الانساب الدعوه انه هذا نسب يرجع الى فلان المشهور فماكو شيء المصداقية للأسف ضعيفة في أمور كثيرة
1: صحيح.
0: فأنا أعتقد علاقة الحكام بشعوبها بكل العالم ما أحكي على دولة معينة راح تهتد لو تكلموا بالحقيقة للأسف كثير من الحكام
1: لا مو هو إذا نوجد هذا القانون بوفاة فجماعتنا ما راح يمشوا عليهم لأنه تنتهي السالفة يعني خلاص فهمتني لأنه أكيد ما يتقبلوها
0: أنا أعرف أكو ناس لا يعني قسم من عدم متوفى مثلا كانوا صادقين بس مو 100%
1: نعم.
0: بصراحة ما 100% مستحيل ما صور أكو شخص
1: أوكي.
0: يعني تصدق 100%
1: أوكي أني أشكرك أكيد
0: نورتنا
1: شكرا يا أبو وفاء نورتنا تحياتي لك شكرا مع السلامة وطبعا يحييك سلطان أماتي تحياتنا

0: كذاب.
1: حلو اسلو لطيف. يلا عندنا اتصال. الو. عليكم السلام.
2: تحيات على سادة رشيد.
1: عيوني مية.
2: تحيات المخرج، تحيات المستمعين، تحياتي الشخص الطيب يعني.
1: اشكرك عيوني كلك ذوق، تسلم.
2: رضي
1: عزيزي. منو يا الاسم الكريم؟
2: ابو سارة الحمداني.
1: ابو سارة الحمداني، اهلا وسهلا بك، نورتنا.
2: رضي.
1: يلا ابو سارة قولي اليوم برأيك يا علاقة ممكن انه تنتهي اذا كان اكو قانون لمدة 24 ساعة.
2: والله هي اول علاقة رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: اوكي متفقين. هاي بدون اي قانون لو مو 24 ساعة. طيب
2: يعني وبالمناسبة عندنا واحد اخذوا لي العفوة الفاضة، قال لا احلف بعد ما تكذب قال ما اقدر.
1: زين حلو. اي
2: فهو الكذب بشكل عام.
1: اوكي.
2: ينهي كل العلاقات، ينهي الثقة، ينهي الجسم المصداقية. العمل كذلك.
1: زين
2: الحياة الزوجية. زين يعني اموره تتدور. اذا صار يعني حش السامع كذاب تنتهي حياته، لان بعد ما حد يصدق بي.
1: طيب هسه حكيت بالعموم، اذا قلت لك انت قل لي ممكن يعني برايك علاقات الاجتماعيه، اذا اقصدها وانطيت مثال علاقه الى علاقه الابن بالاب، العلاقات الاجتماعيه عموما، اصدقاء، برايك يا علاقه ممكن تنتهي مباشر يعني تحس انه هي بدون كذب ما تمشي؟
2: كلها تنتهي.
1: طيب
2: الثقه كلها تنتهي.

0: كلها حرام. والله يهدي الكذاب ويبطل كذب
1: ان شاء الله. طيب انا كلش اشكرك ابو ساره، نورتني عزيزي، اتمنى لك يوم حلو.
0: اشكرك
1: اشكرك عيوني، مية هلا، باي باي. يلا عندنا اتصال، اغنيه يا اغنيه.

0: هي ويا من بلا تنتهي ويا عمر راح اسوي
1: يجيني الفصل يركض.
0: يلا عنا اتصال. الو
2: الو
0: الو اهلا اهلا مساء الورد.
2: مساء الورد شلونك عبي؟
0: هلا ونعيم شلونك؟ شنو اخبار زوجتك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله والله الحمد لله بخير الحمد لله. بالمسترور لو عمليه لو اشعاع كيماوي بعد منتظرين
0: يعني. صحه وعافيه ان شاء الله يا رب. وارجع اقول يخطوها الشر ان شاء الله
2: ان شاء الله. رحم الله الحمد لله شكلها ما بيها شيء، المعده ما بيها شيء، بس منتظرين مكانات يعني النسائيه يعني الشغلات النسائيه يسوون لهم فحوصات يعني مباير مباير يعني يتاكدون اذا بيها هذا الصرف قبل ما نسوي لك عمليه نضربك اشعاع كيماوي.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب.
2: نساعدك قبل عمليات على مود يستأصلون الكبد.
0: والله ان شاء الله صحه وعافيه لها يعني. هو مشكله ما نقدر غير بس الدعاء نقدر نقدمه لك واحنا اسفين يعني لو موجود كان كان قدرنا نوقف وياك بس بعد المسافه.
2: الله يسلمك. الحمد لله وشكنا جماعتنا العراقي ما مقصرين وياي والله خطير.
0: فان شاء الله صحه وسلامه ويحاوطها العافيه ان شاء الله ويخطوها الشر يا رب.
2: الله يسلمك. تفضل دعائكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك. يلا نعيم قل لي ممكن يا علاقه تنتهي اذا صار قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه.
2: علاقة الصداقة بس مثل محمد. محمد دا انت فلوس لحد الان ياخذني يمنى يسرى
0: هذا كذا من تيم العنف.
2: اي خابرته ذاك اليوم والله ايه. قلب انكسر علي لو تشوفيني قلب انكسر. انا انقهرت علي
0: ايه.
2: وبعدين اخر شيء طلع يلعب بالفلوس لعب يعني ايه. على قولتهم شلون
0: مو قلنا لك
2: عادل امام
0: افلو ترجع الايام نعيم قلنا لك قلنا لك عمي راح تخابر في يوم من الايام تقول ترى اخذ من عندي فلوس وانه يخابر بعد حتى ما تسمع صوت اصلا بالاذاعه زعلان ما يريد يشارك بالبرامج زين ندري اني زعلان
2: اتصلت عليه هسه ذاك اليوم ما جاوبني
0: ما يجاوب ايوه
2: ذاك الايام جاوبني ايه
0: سواله زعله
2: ما جاوبني
0: سواله زعله قال لك هاي شو اسمه يظل يسمعني نعيم بالاذاعه يقول هذا موجود على قيد الحياه دي يتنفس واكو شهيق وزفير فقال لك خليه اسوي لي زعله حتى بعد ما اخابر وبالتالي نعيم ما يسمعني
2: هم سالفته ما جاي اسمع خليك تسوي يابا بعد
0: يلا الحمد لله والشكر. طيب أنا أشكرك نعيم أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله وتسمع كل الأخبار الحلوة إن شاء الله بخصوص أم الأولاد يا رب. تحياتي إليك نورتنا. شكرا عيوني مع ألف سلامة. اتصال آخر ألو. قال بعد ما شارك ويا سلطان صدق؟ سدب وجه التليفون يعني عادي شنو المشكلة؟ إيش عجب؟ يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: الو عليكم السلام.
3: شلونك
0: يا عزيزي؟ الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
3: عندهم ان شاء الله.
0: تسلم من وياي.
3: وياك يا ابو عبودي.
0: ابو عبودي حياك يا ابو عبودي. يلا ابو عبودي احكي لي شنو ممكن اي علاقه برايك راح تنتهي لو
3: والله اول علاقه تنتهي علاقه الازواج.
0: حبيت ليش؟
3: يعني عايشه على كذي وانا اول واحد.
0: هي عايشة عاد كذا وانت اول واحد تكذب عليها قصدك لو شنو؟
3: ايش تسوي لعاد؟ شلون نمشي الايام مالتنا؟
0: زين

0: مرة كنت بهيجي ذبيتها ويعني بس تمشي
1: يوم
0: حالك.
1: آخر مرة أقول 5 دقائق.
0: طيب اوكي
1: تسوي مرة نخابر انا متجي بالشغل هلو مشتاق لك
0: والله يا صحيح اي مراتين مرة طبعا على فكرة تطلب هذا الكذب يعني
1: هم يعطوني السوالف هاي وانا لازم اني ماشي وياهم
0: هسه انت تحكي علينا ترى
1: على الوقت
0: زين مو هي مرات حتى الكلمة تقولها المرة يعني على فكرة والرجل يزمها عليها من تقول له قل لي هاي الحكاية حتى لو بتكذب فانت انطتك البطاقة الجرين كارت خلاص يعني مشي امورك البطاقة الخضراء
1: والحمد لله والشكر شو نسوي العد
0: طيب
1: هذه الامور تمشي والامور تصير حياة حلوة
0: يلا ان شاء الله حياتك حلوة بدون كذب
1: لا ما تمشي بدون كذب
0: لا ما تمشي اي والله صدق ما تمشي طيب انا كلش اشكرك نورتنا عزيزي ابو عبودي عيوني انت مع الف سلامة باي باي اتصال اخر الو محمد والله لو تشوفوه جاي يسوي حط راسه وراس دبانه

0: المعزوف. اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا. خلي اقرا التعليقات اذا كان اكو فتشي بخصوص حلقه اليوم وسؤالنا. حسين عليكم السلام، اهلا وسهلا، 100 هلا. والله ماكو عركات بيناتهم. مساء الخير، مساء الورد، 100 هلا، نورتنا. زعل منك؟ منو زعل مني؟ حمد كندا؟ لا هو اخر مره سمعت صوته وياي كان وبعدين ويا سو اوعى عادي خلي زعل شنو
1: كنت نحبه مو عادي.
0: يلا بعدنا متواصلين. خليني اعيد سؤالي اللي من الدقائق الاخيره من حلقه اليوم. السؤال يقول لو كان اكو قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه باليوم، اوكي يعني يوم كامل منع الكذب، برايكم اي علاقه ممكن هي تنتهي مباشر؟ ذكرت لكم العلاقات اللي هي تنبني على، يعني هي مو تنبني على كذب، هي مو تنبني على كذب، بس يعني لابد ما انت في بعض الاحيان يعني تحكي كلام ممكن انت ما تكون يعني كلش كلش كلش قاصده او بصراحه تامه، بس في سبيل تحصل اللي تريده. وانا قلت قبل شويه ممكن علاقات الحب هاي منتهي من عندها تحصل بيها كذب، هسه تاجيل، هسه كذب بالمشاعر، هذه واحد. هسه يجي واحد يقول لي مثل بعض المستمعين اتصلوا وقالوا لا عبير اكو كذبات بيضه واكو كذا، اوكي على عيني وراسي بس اسمها كذبه، هسه كذبه بيضة كذبه حمراء هي كذبه، اوكي. فانت اليوم برايك اي علاقات ممكن تنتهي؟ ذكرت العلاقات الاجتماعيه بالعموم، وقلت لكم حتى الاطفال مع الاب والام، حتى الاطفال مع المدرسه، يعني خلينا نقول معلم مدرس غيرها بيها كذب يصير. في مثلا انت ايش ما محضر، والله اللي بارحه مريض ومسخرك وشي ما بيده يلعب بلاي ستيشن واموره تمام، هذا كذبه خلاص، اوكي. فاليوم برأيكم أي علاقة ممكن هي تنتهي لو كان أكو قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة؟ علاقة الموظف مع المدير هاي منتهي من عندها، الكل مبطلة بذاك اليوم. تخيل بذاك اليوم اللي يسوون بهذا القانون الكل مبطلة، حكومة وأهلي. ماكو كذب. زين ف شنو هذا يوزر مشكلة البارحة أني يلا شنو ساعدنا عمار طلعنا أغنية بين ما حضر الختام مالتي. أي والله أشكرك يا كذاب.

شكرا للورود الحلوة تسلمون. نختم وياكم بس قبل ما أختم أكيد بالنهاية أقول اليوم كان موضوع حلقتي أو سؤالي يقول إنه لو وضع قانون لمدة 24 ساعة بمنع الكذب برأيكم أي علاقة تنتهي؟ يمكن أخطر شيء بهالقانون مو إنه هو يكشف الكذب، الخطر الحقيقي إنه يكشف إنه إحنا شقد متعودين نجامل نخفي نقول عادي والموضوع أبد مو عادي علينا. بعض العلاقات ممكن تنتهي بكلمة صادقة بس بنفس الوقت علاقات ثانية يمكن ترتاح لأنه أول مرة راح ينحكي بيها الأشياء أو الأمور اللي تصير بدون أقنعة، ويمكن بعد 24 ساعة من الصراحة ناس هواي راح تزعل، علاقات راح تهتز، أقنعة راح توقع وتروح وخلص وتنتهي، بس يمكن أول مرة نعرف منو راح يحبنا بصدق ومنو متعود علينا وبس، لأن مو كل علاقة ينهيها الكذب، بعض العلاقات ممكن أنه تنقتل بالصمت أو المجاملات الأكثر. فإذا صراحة يوم كامل تقدر تنهي علاقتك يمكن المشكلة مو بالحقيقة نهائيا، المشكلة تكون هي بالعلاقة نفسها من البداية. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي استمعوا لنا وشاركونا، أتمنى لكم يوم حلو خالي من الكذب. ما يصير مستحيل يعني، لا ما أقولها لأنه ما صير مترهم. فتحية لكم، أتمنى لكم يوم حلو، تحيات عمار كامل، باكر نفس الموعد إن شاء الله نلتقي وياكم الساعة 1. باي باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. الإعمار والتنمية: بعض الكتل حصلت على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. المرور العامات تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
6: أغاني، أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم.
7: جديد على الرشيد FM.
8: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، أحمد المصلاوي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
5: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: تغدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد، روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك،
10: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية، علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء، مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. واستمع الزيدي خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ووجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية، ورفع مستوى الجهوزية والعمل على توفير متطلبات جميع الضباط والمراتب في القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه. أفاد وزير الخارجية فؤاد حسين بأن علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وقال حسين، تجديد الثقة يعني الثقة بشخص الوزير وسياسة الوزارة، لافتا إلى أن علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب الدائرة، وسنبدأ بالعمل فورا على ترميمها. أكد وزير الكهرباء علي السعدي يهيب وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين الناجمة عن أزمة الكهرباء، وقال خلال مباشرته مهم عمله رسميا، مهمتنا وطنية خدمية وتقوم على أساس كسب ثقة المواطن ووضع حلول لإنهاء معاناته الناجمة عن أزمة الكهرباء، ومن حق المواطن علينا أن نخدمه بما يليق به. ذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش نفذتا عملية تفتيش واسعة في قاطع جنوب الرطبة بمحافظة الأنبار لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين. وأشار إلى أن العملية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، إلى جانب التأكيد على ديمومة التنسيق المشترك والرفيع بين مختلف القطاعات الأمنية. أخيرا، قال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف لصحيفة التايمز أن باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى سلام دائم والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية، علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء، مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددا في العراق واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على تيك توك وايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل ورائع وبدايه اسبوع رائعه باذن الله تعالى. في حلقتنا لهذا اليوم اريد اخذ رايكم بسالفه، بما انه احنا عندنا يعني الان مقبلون على عهد جديد من العمل الحكومي، و يعني استلم السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي استلم رأس الوزراء. فشفنا احنا بصراحة شو أنا لاحظت سالفة، رجل لما بلش يستلم بعده مكلف كان منطقة بغداد في منطقة الكرخ طلعوا مظاهرة يردون يقولون واقع إن هذا صار 40 سنة، فلاحين طلعوا مظاهرة ما أدري كلها طلعت مظاهرات بعد رجاء كان ما مستلم. هسه استلم، يقال إلى أن هنالك أيضا بعد بعض الأشخاص دي طلعوا مظاهرات محافظات يعني بعده ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فكمواطن عراقي أنت إذا قلت لك اطلع بمظاهرة بس المظاهرة لا تشمل الخدمات، يعني لا تطلع مظاهرة تخص الكهرباء ولا الواقع الأمني ولا يعني ذني تردوا أنتوا خدمات وما أدري شنو هاي كهرباء وهاي ما تطلع بيهن، اطلع لي مظاهرة بغير شيء. إذا قلت لك اليوم أنت مرخص لك أن تطلع مظاهرة، شنو نوع الموضوع اللي راح تطلع به كمظاهرة؟ اوكي شوي سؤال بلوفة. ارقام الهواتف المشاركه 07 8 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 07 8 0 2 1 1 6 1 1 7 وعلى الصفر على الواتساب 07 8 0 1 1 4 1 1 5.

0: سالفة طبعا رواتب تقاعد ذني أشياء خدمية يطلع عليها. شوفوا الله شطلع على شنو. نأخذ ويانا أول اتصال. ألو
1: مساء الخير شباب.
0: مساء النور يا هلا شكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأمور؟ الله يخليك.
1: بدون قلبك أنت طيب وجو اليوم طيب.
0: الله يخليك يا ورد.
1: الله
0: يسلمك. الله يحفظك. سالف لي شتطلع مضاش
1: شتوني بما أنه أنا شتوني طالع من أروقة المنطقة الخضراء.
0: الله حبيت أروقة. إيه
1: أي.
0: أي
1: يعني على شنو ظاهر لو شنو ليش
0: لا لا شنو على شنو تطلع مظاهرة؟ بماذا تطالب المظاهرة؟ ليش طالع مظاهرة؟
1: تطلع مظاهرة زيادة بالراتب.
0: مو قلنا ماكو رواتب.
1: ماكو رواتب.
0: لا رواتب لا كهرباء لا ماي لا خدمات. عوف لي ذني شغلة شنو يا الأخ تستحق إلى أن بوجهة نظرك إذا قلت لك خلينا نسوي مظاهرة على شنو نطلع؟
1: ضد مراكز التجميل.
0: مراكز التجميل حلو حلو ليش؟ أي.
1: شنو غش 50% 70% غش
0: زين اوكي
1: اخر شيء طبيعي.
0: ايه زين حلو اوكي
1: زين لا
0: حلو حبيت اوكي تمام
1: كلها كفرات ابو السلاطين.
0: ايه طيب حلو اوكي مراكز التجميل
1: ضد مراكز التجميل.
0: ايه زين تمام
1: نطلع مظاهرات ونطالب بالجمال الطبيعي.
0: ايه حلوه.
1: ايه والانثى الطبيعيه.
0: ايه
1: ايه
0: زين طيب
1: ام 90 الخجوله ابتسامه الحلوه نظره الحلوه
0: وين هذني يعني ماكو ما ادري يعني. المهم طيب اذا اول مظاهره عندنا هي مظاهره ضد مراكز التجميل
1: بالضبط.
0: بانها باعتبارها قاعد تخدع العالم وتسوي
1: تخدع الشباب.
0: يسوي جعفر عباره عن وحده اسمها لامار مثلا.
1: دمرت عمي دمرت حياه الشباب غير ماكس
0: تجميل. اي والله دمرت حياه الشباب. طيب تحياتي لك شكرا حبيبي شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك حبيبي.
0: تسلم يا ورد هلا وبيك مع السلامه. باي باي. هلا حلوه حلوه حلوه الدنيا حلوه. اي موضوعنا التجميل والله عبير. تحياتي لك جميله عبير بياتي سجند نحكي عن احد. المهم ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الرئيس
0: هلا وزين بار.
2: ادي يا راح
0: سولف لي.
2: حصر السلاح بيد الدولة مو حصر الدولة بيد السلاح.
0: حصر السلاح بيد الدولة. اي
2: والله مو وجهتنا
0: زين
2: ما تصير رادلها ما ادري من وين
0: ما حد يتعاون
2: الحجاج.
0: لا هو اول ما يتعاونون العشائر ما حد يتعاون مع العشائر. من العشائر
2: يتصل؟ لا حجي عشائر واو سبيس كل شيء.
0: لا ما والله شو حد
2: من حارب روح.
0: اه
2: دخل ينطي شو اسمه لا هدية. لا على أول والتالي.
0: خلصت السالفة. إيه.
2: أول شيء من الانتخابات طيب. اشتغلوا الشيوخ لعبتهم وما يسال. إيه بس ما لا ما سلاح مستحيلة يعني ما تصور. يعني يجي أول رئيس يجي قال راح نحصل السلاح.
0: أيه.
2: وما أعرف شو وقت.
0: طيب أوكي حصل السلاح بالدولة إذا. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا. هالمظاهرة الثانية. ليش ما عليك زياد الله. لا لا لا شو اسمه نا ناخذ ويانا.

0: اتصال. الو. لك لا هذاك بس احكي لك تستنتج من يمك الاخ. ناخذ اتصال. الو. الو.
1: يسعد مساك.
0: يا هلا.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلونك حبيبي؟
1: مشتاقين؟
0: والله انا ما اعرفك حتى اشتاق لك او لا.
1: انت اليوم ضايج وتريد تودي نفسك للتهلكه، ليش تجيبنا وياك؟
0: ليش اروح للتهلكه؟ روح وحدكم ان شاء الله.
1: فاتح لي موضوع هاي، احنا وياك كلنا نتجمع بقلق لان بنحرض على العنف اخي العزيز.
0: لا لا انا اعطي وجهه نظر باعتباري اعلامي، من حقي ضمن الدستور اللي كيف
1: يعني. احنا المساكين زين راح تجيب لنا حلاوه وسكن عام؟
0: لا عوفكم وحدكم جوا اصلا.
1: شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار من وياي؟
1: تدري شنو نطلع مظاهره؟
0: اي اصغر يقول لي من وياي اول مره حتى اقول له فلان.
1: يا معود مو قلت لك انا.
0: يالله دكتور دكتور يلا اوكي يلا يلا رتبني اوكي طيب. اي
1: نطلع مظاهره حبا في العراق.
0: شو ده احسها ثقيله شوي علي.
1: لا لا لا لا اشياء شنو؟ خلينا نختار مواضيع رومانسيه.
0: يلا شنو والله؟
1: نطلع مظاهره انه مد يعني مطالب الحكومه بالتشجير.
0: اي
1: اشياء يعني
0: والله خوش مظاهره شنو جديات؟
1: والله العظيم شبيك
0: والله
1: والله والله هو ترى مشروع حلو.
0: اي
1: كل سطح بغداد.
0: اي سطح
1: ثلاث اربع سنادين.
0: اي
1: وبيها منها الشجيرات الصغار واكثر بها الحار واكثر بها الجو هذا التعبان. مين رايدها
0: بالسطح؟
1: اي متونت هو متونت صراحه.
0: ماكو خلصا الحدائق هي.
1: ماكو بعد.
0: الحدائق طرامي صارت.
1: اي بكل سطح بغداد.
0: كل سطح بغداد.
1: اي. اشجار صغار وطبت راح.
0: حلوه والله. يفرض عليها من قبل عمي. امانه بغداد. او البلديه دوار البلديه انه
1: فكر بيها فكر بيها
0: والله حلوه ويسوون هذا الـ هذا الـ الـ الـ الزرع اللي ينزل على السياج
1: عندي اي شيء اخضر ان شاء الله عاقول. والله اي شيء اخضر ما دا ترى الله وكيلك الرعايه مالتنا صارت تراكتر 71 تذكر هذا العنكر
0: تذكر. اي اتذكر اقول لك عبير البياتي تقول ليش الدكتور هي عبير زميلتنا تقول ليش الدكتور وجه لك دعوة بس إلك؟ أعتقد الدعوة لازم تكون إلي وإلك لموعد برنامجنا قريب.
1: لعفو من حضرتك.
0: هو ما أنت ما حكيت هو الدكتور يعني فتاه للسالفة بس هو لا أنا حروح ولا أنت حتروحين لأن هو حاط اسمانه هو اسمي هسه حاطه هسه يحط اسمك. يلا.
1: زين ممكن أطلب أغنية.
0: أي.
1: تعبر عن ما في داخلك
0: والله لو تسوي لي هاي مو هوليود سمايل لو تبدل الفتش كله هم ما طلع لك
1: بس تعالوا
0: حتى لا ماكو لو اجيتوا شو يصير
1: عمي اسنونكم انظف لكم اياها بس تعالوا حغلك
0: اسنونكم نحنيها
1: اي والله
0: اي
1: قلت يا لولو
0: بكر
1: يلا حبيبي ما اريد اطول
0: تحياتي لك دكتور جميل حبيبي شكرا على اي والله درابيه اشدره

Não é vá, é. Ah. Meu Allah, quanto é seu?

0: سرب دمي. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
1: محمد الكرادي وياك.
0: اهلا.
1: هلا مشتاقون.
0: هلا والله.
1: يعني قاعد تحت الراديو وابني بصفري قلت له هذا صديقي. ما صدق. هو اللي سمعك هسه.
0: ليش؟
1: قلت له شنو العاج؟ اسرعها خابره واسمعني.
0: شو اسمه ابنك؟
1: اسمه باقر.
0: باقر قبل كثيره يعني مو على بالك اليوم. ذهبت عمودي. سيدنا سولف شلون اخبارك؟ يلا سيد شطلع بالله شنو؟ على مظاهرة.
1: نعم.
0: شنو نطلع مظاهرة على شنو إذا قلنا المظاهرة ما عدا الخدمات؟
1: والله أي مظاهرة يعني نهايتها تشهد.
0: هسه ممكن خلينا نشوف.
1: حقيقة أنا سمعت الأخ هنا الدكتور قبلي كان يحكي على المظاهرات التشجير وهذا الشيء شيء كلش جميل حلو يعني. نطلع مظاهرة على الخلق والله يا شو اقول لك بناء المجتمع بشكل صحيح ولو هذا في شيء جزء مثالي يعني جزء بس بالكثر
0: مو هذا الـ الـ الـ الـ اذا ما يبدي من العائله ما ممكن
1: هو انت لازم تبتدئ من هنا يعني من نقطه صفر
0: لازم تطلع مظاهره على العوائل
1: اخي نوبات تحس بعد الطفل مثلا 12 15 سنه حتى يعني ساذج بالكلام اخلاقه مو تمام حقيقة تتأسف تقول لعله هذا يعني هو التربية مالته هي أساسا هيك الغرس والنبتة مالته هي هيك صارت يعني.
0: هي البذرة اصطفوا نطفكم فإن العرق قد أساس
1: أحسنت يا حبيبي أنا ما أريد أشارك اليوم قدر ما أريد أسمع صوتك حقيقة
0: دول عينك الله يخليك تحياتي لك شكرا جزيلا تسلم يا حبيبي على اتصالك شكرا هلا بيك اوكي ليش ما احس صديقتك ناخذ انا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: شلونك يا عيوني
0: هلا ورد الله يخليك من وياي
2: انا محمد من الانبار
0: اهلا بك يا محمد شلونك
2: الحمد لله
0: منين من الانبار
2: شو الموضوع القائم
0: قائم بعيده والله حلوه طيب اليوم إذا قلت لك أنا لك صلاح ظاهرة لكن طلع لا على خدمات ولا على زيادة راتب ولا على كهرباء ولا على مي ولا على ذني سواهرة اللي تريد تطلع عليها
2: حلو أنا بالنسبة إلي إذا أريد أطلع مظاهرة على أنه شيء يكون يعني إيجابي بشكل عام للقضاء وبشكل خاص للمحافظة
0: اللي هو
2: حملة تشجير يعني كل شخص اليوم يزرع له قدام بيته
0: زين حلو
2: يعني تكون ثقافة حلوة أولا منظر ثانيا يبعد التصحر
0: أوكي
2: زين
0: يعني يكون مطالبة يعني قصدك أنه نطلع مظاهرة نطالب بها الجهات المختصة
2: نطالب يعني إحنا نطالب وما نطالب الحكومة
0: لا نحن نطالب نفسنا لازم والله الحكومة مو يهم الموضوع طالب روحنا
2: لا أبدا مو
0: يهم أي
2: حجي ملتين باللغف
0: حجي من الشغلة بعد الجماعة جدا السلاء إحنا اللي نحكي على أنه إحنا نطالب نفسنا يعني على أقل تقدير ما لها قيمة سالفة 500 و1000 الشتلة إذا جبناهن 10 شتلات ب 10,000 وحطيناهن شو عليهن؟
2: بالضبط لو كنا نجتمع على هذا الشيء يعني أولا نمنع التصحر يعني أنت إذا تعرف من قضاء القائم تبدأ العاصفة الترابية بعدين تجي على الجنوب
0: هو أدري بيها دائما أنتم ما شاء الله لأن أنتم أول ما طبنا الترابة قالوا من القائم يعني بصراحة أنتم أخوتنا بس إحنا نحب نمدحكم شوي ومع العلم أنتم ماكم خاص جاي من عمان بس احنا لا يعني انتوا بعد خلاص انتوا تأقلمتوا على السالفه
2: لا لا احنا متاقلمين انت جي قول لهم راح توصلكم
0: يعني اي والديكم عسر
2: مبلغهم يعني عند شبابيك
0: اي والله
2: شكرا استاذ
0: تحياتي لك يا ورد حبيبي وتحياتي لكل اللي يسمعونا من قضاء القائم طبعا تحياتنا هلا ومرحبا مع السلامه نبض والكهرباء والماج شبيهن مو قلنا ما ينطبع عليها اللاجة صفت كنتور ايه كنتور نضم الدومنا بيها والبنك لست تفتح اي والله حتى السقف ناسيها يا

0: صحيح والله. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: مرحبتين، يا هلا ومرحبا. منو جاي؟ شلون صوتك؟ ما والله ما دا اسمع زين. شيل السماعة، افتح السبيكر، احكي لي بالتليفون.
1: لا بالتليفون ولا استخدام ومر كله.
0: تمام زين. شلون ما بدا اسمعك؟ منو جاي؟
1: زين انا
0: عقلك حتى الكلام توقف. والله ما دا اسمع. مو واضح الاتصال، اذا تريد ارجع خابرنا مره ثانيه. والله ما اقدر اسمعك. طيب تحياتي لك حبيبي.
2: احكي لي شي صح لم قلبي لما وخلي بيك يفرح. ما عندي كلمه
0: تنين
2: كل اللي بي اريد اوصيك حبيبي.
0: يقول لك اعتقال مواطن مصري حول تيك توك او تيك توك او السحوله ونفس نفس الاسم. المهم الى غواصه للهرب من الزحام عبر عبور نهر النيل من القاع. يعني هو شلون فكره سواه تيك توك؟ سويته غواصه؟ شلون هاي؟ والله ما اعرف.

0: يقول لك هذا الشخص اسمه أسطى عبده كان يخطط لفتح خط توك توك بحري لنقل الموظفين بعيدة عن إشارات المرور مقابل 20 جنيه للفرد الواحد عن كل رحلة. اسمع يقول لك من تشلو من المي بواسطة شرطة المسطحات المائية. أسطى عبده قال لهم للضابط قال يا باشا الكوبري واقف وأنا كان عندي مشوار ضروري والنيل فاضي ما فيش فيه ولا لجنة مرورية واحدة. وجهت له تهم بتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر وتلويث مياه النيل سيسمح شلون هي زبد. المهم وقيادة مركبة غير مرخصة مائيا تم حجز التيك توك مات الغواصة في مركز الشرطة وسط مطالبات الأهالي مازحين بلا بتبني فكرته لحل أزمة السير. حيتبنون فكرته يعني ناوي كان يسميه وانا سينا الخبر يسوي خط توك توك البحري ما بلاستيك يقولون مغلفه وما ادري شنو حاصل ما اعرف ما ادري وانا ادري شلون هذا. يلا ناخذ يعني اتصال. الو الو
1: اقول لك يجوز توك توك ناس يا جماعه توك توك
0: والله لا توك توك حاطين مصطفى والله ما يا اساس اخاف جماعتنا بيسووها يا الله
1: وانا ما لما حتى امشوا
0: يا بعدنا الله يخليكم يا الشط عالي شعدتوا هم شلون
1: يا معود
0: والله الشط عالي
1: والله شالكم كل شيء تبغى تطلع بيه
0: ولا لا ماكو شات انت تبث اشاعات انت ما تحب البلد انت تبث اشاعات
1: ايه انا
0: ما احب مصطفى شلون اخبار
1: هلا حبيبي شلونك
0: الله يخليك. يلا تطلع مظاهر على شنو
1: بماذا؟ والله انه هواي بس اهم شيء نطلع على جامعه التسعينات خطيه.
0: ايش بيهم؟
1: لك حاجه ترى انا يعني نزلت علينا جوزه بعد ما تصعد لو مو شد لها فيرسا.
0: ليش شنو؟
1: ماكو حجي يعني انه بهسه الدوله والله وكلها ضدك.
0: ليش؟
1: لك تريد لك فد شغله تحطها عدله ما تجي.
0: شنو هسه بس فهمني غرفتي بس ايش بيهم التسعينات؟
1: يعني هسه شفت لك مثلا على الثمانينات.
0: اي.
1: جماعة الثمانينات اوكي اتزوج
0: ايه
1: واحتمال ولده اتزوجه
0: لا
1: وحياة لطيفة
0: ايه
1: لحق على الماضي الجميل
0: ايه
1: زي واكب الجديد
0: طبعا
1: زينات زينات
0: ايه
1: الالفينات اجي
0: ايه
1: اجوا الالفينات ايه. الحضارة كلها قدامهم جاهزة التليفونات جاهزة الفور جي جاهز
0: ايه
1: الايفون لحقوا عليهم كل بعيث يواكب يقدر يواكب
0: زين
1: التسعينات
0: شبيه
1: بالصاف اللي فور

0: انا منه هسه انا ويا من عليا من شتو حج داسه وعلينا كل الدقم.
1: انه هو حتى ما مشمول بالشكر دادي لان شكر دادي على الثمانينات.
0: وصولك انا ارتحت بس والله عزيزكم وربك عزي بس يعني كل حكي انت لا ما تستفزني لا ما تستفزني يعني اقول ها ترى عندها امتحانات انا يعني تسالون
1: انا على مودك والله
0: انت على مود انت لا والله عم انت الله والقران يعني حل الموضوع
1: والله يعني والله اي والله اللذيذ. والله يعني مديوس عليكم بالله العظيم. هسه مشكله وين هسه مشكله انه حتى جيل الالفينات بدا ينجذب عاطفيا وحتى يعني خلينا نقول منطقيا للثمانينات. راح مصطفى لا ما تحمل الصدمه خطيه. باقي الاذاعات مع حبي لكم. شنو مساء الخير. مساء الخير ابو استاذ سلطان. والدي متوفي. زين استاذ سلطان عندك علم؟ اي طبعا عندنا 100%. سالم نور استاذ هلا مرحبا. الاحد ويا هاي الاغاني صار بطعم الخميس. الترتيب شوي شغله نزرع فوق السطح ويصير العراق مثل ايرلندا. هم يسوون هيك. نطلع مظاهرات على تسور منتشر بالشوارع. حلوه خوش مظاهره. مساء النور مساء الورد يا اهلا وسهلا كل هلا بيك. مشكله بسيطه الاذاعه صوتها ناصي عكس باقي الاذاعات مع حبي. شوف الماستر شبي شيرو شيرو. شكرا يا شيرو. يلا شنو هسه؟ لا افو ماكو اي اعلان. يلا فاصل اعلان يمكن. فاصل اعلان يلا خلينا نشوف
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
3: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك A.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد
7: ساعدوني.
2: الطريق تحس روحك قاعد حقيقية ومواضيع جدلية.
1: والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق. انتظركم ويا ويل اللي تأخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: نكتب شو يعني.

0: سارة تحياتنا إليك، يا أهلا وسهلا كل الهلا. وشيرة كاتب ردت أكتب أبو السلاطين بس الحياة خلاني أغير وأكتب أستاذ سلطان. مدى أقول شنو أبو أستاذ سلطان؟ تحياتي لك حبيبي شيرة. يلا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا، شلون الأخبار؟ من وياي؟
1: الله يخليك. حميد القرغلي،
0: أهلا وسهلا بي. يا هلا هلا حميد. شنو قلت الشركة شنو؟
1: ها؟
0: انت ايش قلت؟ حميد القرغلي وراها شنو؟
1: مشترك جديد.
0: مشترك جديد، عبا تقول شركة، تقول شنو شركة؟
1: لا لا يا الله يبعد.
0: ليش ما عندك شركة؟
1: الو
0: الو حميد، ما عندك شركة؟
1: لا ما عندي شركة.
0: ليش ما عندك؟ دا احس عندك بس اضامها، بس يلا ما يخالف امشيها.
1: ان شاء الله انا وياك نفتح لنا شركة.
0: لا لا ما انا ما اشارك احد، ما احب.
1: لا
0: داني
1: يا
0: امي
1: انا ما
0: فتح. لا دا مع السلامه، خلصت القصه. طيب شنو نسوي؟ مظاهره على شنو؟
1: على الشعب.
0: نطلع عليه؟
1: ايه
0: هو احنا نطلع على روحنا يعني معناها
1: عافيه.

0: ايه شو نسوي بروحنا؟ شو نقول لها؟
1: نقول لك نعيب زماننا والعيب فينا،
0: بوفينا.
1: وما لزماننا عيب سوانا.
0: ايه طيب نحن
1: يعني على مراكز التجميل، يعني انت اذا تريد اختك او صاحبتك ما تريد بها غصبا عليك لا حتسويها، لا هاي وحده.
0: ايه
1: يعني الا واحد يقول لنا احنا من ذاتنا نسوي تشجير، فهو العيب بينا.
0: طيب اذا قلت لك تعال حمين، تعال دير هاي المظاهره واطلع علينا، انت ويانا، وحط لي مجموعه مطالب. شو الطالب؟ اعطيني ثلاث مطالب.
1: ثلاث مطالب؟
0: اي ثلاث مطالب. انه
1: النظافه،
0: ان نكون نظيفين،
1: الثقه.
0: ثقه شنو نعطيها لو ناخذها؟
1: لا نعطي ثقة، هو من تعطي ثقة راح تتبادل، شيء طبيعي.
0: بالضبط، إذا نعطي ثقة.
1: إيه.
0: نعطي ثقة بالآخرين لو نعطي ثقة، يعني شلون نعطيهم ثقة؟ يعني نكون صادقين قصدك؟
1: عافية.
0: نكون صادقين، إيه.
1: إيه.
0: إيه الفرد العراقي إذا ما يكذب هاي يوم القيامة، المهم طيب.
1: صحيح.
0: إيه ترتيب. هو قام يفرهن أصلاً، مرة كذب، مرة حميان، مرة شوية. مبالغة يعني حسب الظروف.
1: والثالثة
0: ثابتة. اي
1: ثالثة.
0: شنو هي الثالثة؟ اي
1: لا تقبل بالغلط والعوج.
0: اي لا عشق بل بيش
1: بالعدل.
0: وينه؟
1: اي بصفحة جامعة.
0: اي ادري بس مو غالية
1: مشكلتك. مو نقول لك نفتح الشركة ما تقبل.
0: أي ما ال ال ال العدل والصح غالي، الخطأ رخيص.
1: طبعًا.
0: هاي.
1: الله يصلح حالنا.
0: آمين يا رب العالمين. تحياتي لك.
1: تحياتي
0: حبيبي.
1: لك. يعني أسف على طالب.
0: لا حبيبي تسلم يا ورد، شكرا جزيلا. هلا. أصالة تحياتي لك، مرحبتين. ليش؟

أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211115 و0780211617. وعلى أيضا بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111115 وشاركونا في حلقتنا لهذا اليوم. في حال قلت لك بإمكانك أن تطلع مظاهرة الآن في العراق وتقود مجموعة من الأشخاص على ماذا تتظاهر وماذا تطالب، ما عدا الأشياء راتب كهرباء تقاعد مدرشين زيادة تالي فلوس والملاعب ما تطلع عليها، شارع مبلط وما مبلط ومدرشين ما تطلع عليها، خدمات كهرباء تيار يجيك ما يجيك.

0: قطع مولدة ما تطلع عليها، ما تطلع على ذني. شنو الأشياء اللي راح مظاهرة الموجودين يعني على التيك توك؟ تحياتي لكم جميعا، وتفاعلوا لا تفاعل الله معكم. أوكي عمار، أطلع مظاهرة عليك، أطالب بتحويلك، أنقلك لل شنو التقاعد؟ شنو ليش تشنش موظف حكومي انت؟ احنا ما اعتقاد عمي، تقدم استقالة يوافقوا لك ورا 3 ايام يقولوا لك موافقين، وتنتظر راس الشهر ينطوك الراتب كاش ويتأخر اهتمام شوارك. هي هاي فكرة، شنو هاي هاي شركات خاصة يعني شتي مثلا مكافأتني هذه خدمة تطمح لي انت؟ انت اكثر واحد مستحق مكافأتني هذه الخدمة يعني، ماكو واحد يداوم مكان 50 سنة. ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: مساك الله بالخير استاذ.
0: يا هلا،
1: شلون الامور؟
0: شلون الاخبار؟
1: اول شيء انا كفيل اوفر لك كل تبن التظاهر.
0: منو؟
1: هاني.
0: انت يعني اردحك حكايه، بس مشكله اردح ارتبها. لا لا اردح ارتبها بحيث ما تنحسب علي على الهوى، مو صح يعني. هو انت البزون تدور على مهلها. انت ذني سوالف مالاتك فاينات.
1: شوف تقبلها تكو تظاهرة بالتحرير، انا متاهم بيها.
0: اخوان اللي بالاجهزة الامنية بلا زحمة عليكم، رقم عدنا، فاذا تردون تشيلوه بكيفكم شيلو، لان هو مسؤول عن شكو بالمناسبة، وهو يصيغ العبارات التنكتب، مو جيبوا لها جاهزة.
1: مستحيل.
0: ادري بك انت
1: مستحيل. مستحيل
0: شنو كيف مستحيل؟ شنو لعشان هو على شيء دا اشتكي عليك؟ واذا انت ابو مطبع وعندك مزرعه وعندك باج الخضراء، شلون ما
1: صفر صفر صفر؟ والله انا بالخضراء استاذ
0: سلطان. شو السبب بالخضراء لك انت؟ بس فهم والله انت
1: واوي، عندنا عمل عمل والله. ايه والله عندنا عمل.
0: ادري بك. ادري
1: بالله الكريم، بالله الكريم بالخضراء حاليا.
0: اي أيوة والله صدق طلعت عليها. طيب تعال سولف، ايش تطلع مظاهره على شنو؟
1: والله استاذ سلطان يفترض
0: ايه؟
1: او يصير حمله
0: ايه؟
1: يا معودين رشدوا تصور شاب بالمي، استحجت وفر مي الحمد لله.
0: ايه
1: امورنا طيبه
0: الحمد لله.
1: تبذرون لا تبذرون بالمي.
0: ايه
1: والله المي كل شيء، ماكو شيء يعمر اذا ماكو مي.
0: ايه
1: الزرع حسبت الزرع الحمد لله، احنا هاي السنه طالع حصه مائيه على مود الزرع.
0: ايه طبعا. انت شنو طشيت؟ لا هسه هسه بعد هسه
1: مو هذا هسه تونا قلبنا القاعده.
0: شو وقت تطشون؟ بها شهر؟
1: بشهر السابع.
0: سابع
1: الثامن.
0: ايش قد راح تطش؟ كم دونم؟
1: والله 190 تقريبا.
0: الصدق بلا كذب
1: والقران 190. يعني هن ايش قد عندي؟ 230. فيهن نهر جاري مدور. كان البحيرة صغيرة فيها مية طوارئ، وأكو مكان لتصريف المطر يعني.
0: طيب.
1: المطر حسب الساعة يعني.
0: طيب.
1: 190 تقريبا. 190
0: طيب. أوكي هسا سنرجع على شين ترشيد استهلاك المياه.
1: أي والله أستاذ سلطان، أنا أشوف والله العظيم أغلب الناس. واغلب شوارع المناطق الراقيه، ما ادري اسولف على المناطق النائيه والقرى والرياض، اغلب مناطق بغداد الراقيه تلقى شامر صونده بالباب وعايفه.
0: اي ما لو صرخه بغرامه مرتبه ما يخلي
1: والله عايف صونده شامرها بالقاع والمي يجري وناسيها. لو تلقى يرش يا اخي والله ما يصير هيك.
0: اي هاي الرش
1: والله حتى حرام.
0: قد شعب العراق ايش قد يحب يرش؟
1: والله حرام.
0: يرش فلوس، يرش ماي، يرش كذيب، كل شيء يرش.
1: يرش يرش يرش
0: يرش.
1: هاي آخر واحدة شنو يرش؟
0: يرش كذيب.

0: اللي ده نحكيه لانه احنا ان نطلع مظاهره باتجاه ترشيد الاستهلاك. اوكي تمام تمام،
1: يعني نعاون الحكومه على القلم يابا خلوا لهم عدادات.
0: ايه.
1: هاي المناطق انت بدل هاي المناطق
0: لا والله لا عدت ولا هاي بالله يسووها مثل شلون كانوا بعمان يجيبوا لهم مي 3 ايام يخليهم يخزنون بالتانكيات خليه ذاك الوقت عودي يطلع.
1: هذا يسمونه النظام رشن.
0: ايه هاي هو هذا احسن نظام بالله.
1: ايه نظام رشن يعني
0: شلون يرقبك
1: كل يومين
0: يجيك.
1: حسب المناسبة ترى القرى والأرياف مع بغداد في يومين ويوم الثالث يجيهم مي.
0: أي أحسن، هي أحسن شغلة. طيب تحياتي لك حبيبي وممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك، مع السلامة، باي باي.
2: أنا الواضح والمبين ولا خاف، وأنا المارج فنشتافي
0: ولا خاف
2: ولا خاف، وأنا ما نقص وزن ولا خف، اختفيت وخفت خف وزن العلي.
0: الله. أي والله. ناخذ ويانا اتصال. ألو
3: يا بألو.
0: أهلا
3: عامل المخرج.
0: عمار كامل
3: جابك على رحيم المالك الله يرحمه.
0: شعلك شو جابك هو؟ شنو هو
3: جابك على رحيم المالك يا عمار؟
0: ليش بي
3: انا عبالي احمد مثنى بس
0: لا بالعكس احمد مثنى ما يدور ذن السوالف.
3: ليش
0: غرب ثاني. شنو الاخبار؟ هلا وحبيبي، شلون الامور؟
3: الحمد لله.
0: الله يخليك. وقفت لحظة تحكي، اصبر فكت
3: السماعة بواحد
0: الوائل قلقني. اي هسا سولف.
3: الو.
0: اي اسمعك. اي طيب
3: على أي. سياقة الشياب والنسوان.
0: سياقة الشياب والنسوان.
3: اي اقول اي شايب اي بنيه
0: شميهم
3: يعني خطية حتى من اظلمهن النسوان.
0: اي
3: 99% من عدن.
0: لا مو لهالدرجة والله.
3: والله 99.
0: والله مو 99.
3: شايها بالصلاطين البريك اللي يجيك ما تدري بيه.
0: اي هاي بعد تكون حذر انت.
3: والله عشان شو جنب بدي اكون حذر والشارع مفتوح متافه دونمين قدامي باعتبار شو تسوي عشان على الدوانم.
0: يعني شو خليك حذر اخي شنو؟ انت سائق يجب ان تكون منتبه.
3: هاي
0: النسوان
3: والشياب
0: اللي هذيك البليتره. لا الشياب هاي عندهم مشكله بموضوع اللي إذا أريد تجي مثلا يبدل مسرب هو يقرر. بس اسمعني يقرر يبدل. اي هو هيك
3: شنو هالموضوع خراب يعني.
0: اي كان كلهم اربع سيارات في الشارع.
3: اربع سيارات مثل
0: ما كان فيمشي على كيف يمشي سريع ما يضره ماكو كلهم اربع سيارات في الشارع.
3: ماكو وكان امه بيت ابو جريد بيت ابو ترمد.
0: اي هذول عندهم سيارات. اي
3: اي اي يعني طلع مظاهرة.
0: أي.
3: عم بنوفرهم سواق.
0: أي أوكي حلوة.
3: أي.
0: لا هي هي هي الحكومة نطالبها إنه يابا إحنا مو عندنا بطالة نجي هذا الموظف إذا بدأ ما تطيت الموظفين وقاعدين هم بطالة مقنعة هذا يجرد جمل وشؤون اجتماعي يشمل بالمسموها المثل المساعدة المدري شنو نوظف ناس تعرف السوق الذولي الناس بدل ما تطل الموظف القاعد ياكل كرزات وش اسمه بالدوام لا هذا يجي يعطي 500 ألف يسوق لهذا الزلمه بسيارته وين انت الموضوع
3: على طاري يتغدى ويجرب بالدوام. قبل شيء وديت علاهم المكي الصحي مال لقاح شاف هذا الدوري كل اشهر من الجد
0: هو توقع الحج عبور سري
3: شنو ضبط المركز الصحي ريحه ما دوام وتم منحه
0: حلو وين هذا يا مركز صحي؟
3: ما يعني ما نقول هسه سلطان خاف احد يسمعنا يقول لك مركز صحي الجامعه.
0: ارجوك بلا ذكر اسماء لا تقول مركز صحي مال الجامعه.
3: مركز صحي الجامعه بظهر المخازن يعني ما اقول لك
0: لا
3: قبل من الخط السريع.
0: أيه.
3: اول فرع والنوب ثاني فرع يمين.
0: بالعافيه الاخوان المداومين اليوم مركز صحي في حي الجامعه او الجامعه ماكلين دولما وتمن احمر. تمن احمر اي تمن احمر لو بس
3: تمن احمر
0: تمن شلون تمن احمر ويامن
3: وين دولما يعني ما عند تمن احمر وما عند دولما
0: شو زين شلون هربطوها
3: والله ما
0: عجيب وما صعالي حتى ذوق الأكل مواكو بشهر فيه.
3: والله
0: طيب.
3: العظيم طبيت
0: أي.
3: يعني طبيت ساعة بالوحدة بار عن دولمة
0: دولمة اي ريحة دولمة ماكو لا ريحة ديتو لا ريحة دوة لا ريحة نظافة دولمة
3: نعيد ونكرر خاف ما حد سمع صحة
0: الجامعة المركز الصحي لا قلنا لا تقول الاسم
3: لا خذك الجامع محسن عارف من
0: اسم الجامع لا إله إلا الله شون عالم ذولي لكاش

0: يذكرون ناس، يذكرون الاسماء ويقولوا مركز صحي مال الجامعه قاعد ياكلون دولمه. الاخ وزير الصحيه وين؟
1: انا عندي على صحه بغداد الكرخ.
0: ايه ايه كرخ. ايه اوكي
1: طيب. شو الموضوع؟
0: والله ما ادري، حتى اذا احنا نعرف بعد ليش ندفع راتشيته؟ نجيب ويانا مثلا لفه قص. ايه لفه قص معون، لفه قص. طيب بس تمام، شكرا جزيلا. اوكي تحياتي لك حبيب قلبي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: الو
0: الو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
2: والله الحمد لله ماشي.
0: خو ما سمعتيني اذا نقول على المركز الصحي مال الجامعه قاعد ياكلون دول موت؟
2: لا لا مس... لا لا انا سمعتي من دليت المركز
0: صدق.
2: اول منطقه انا ما ندل فيها دليت المركز.
0: لا ما احنا انا امشي، ما سمعتي انت قلتي صح؟
2: لا لا لا
0: ابدا. لا احنا مو احنا مليان
2: وراح نروح له.
0: ايه ايه
2: من ما عرفنا
0: احنا. هنروح لهم باكر، قولوا امبارح دول اليوم شنو؟ تبسي؟
2: يوم سمك.
0: ايه يوم سمك.
2: لا ذولا ما ياكلون سمك، ياكلون
0: لا لا شغلات هيدي تمن
2: ذهينه.
0: اي ذهينه شلون لعب سمك.
2: والله
0: يلا شنو طلعي مظاهره؟ اي
2: ارجوكم اقروا وثقفوا، ابوس راسكم.
0: اي أيوة والله
2: اقروا اتثقفوا. أيوة. اتعلموا.
0: أيوة.
2: طلعوا شوف العالم وين وصل، شوفوا احنا بيش حايرين.
0: هم يتعلمون بس مو مثقفين.
2: لا لا ابدا ماكو اي ثقافه. هو اول انسان من يتثقف.
0: أيوة.
2: تبدي هاي كل الامور اللي احنا نعاني منها هي تبدي يعني اوتوماتيكيا تتطلع.
0: اي طبعا
2: هو بعد الانسان بدا يتثقف بدا يتعلم. يطلع وبعد هو
0: يتصرف
2: من
0: يمه
2: يقوم
0: يمشي
2: صح
0: وصير أموره طيبة. بس بس هو إحنا تعليم ما عندنا ثقافة، هي هاي مشكلة. والتعليم هو يعني
2: وصفارة ثانية تربية
0: هاي واي.
2: ايه هاي من بدعم علينا.
0: ايه هاي هاي انعكاسها مباشر باعتبار تتعامل ويا جزء من ذوي الأشخاص اللي ما ماخذين بس أكل مو تربية فتتعامل وياهم.
2: مشكلة على سيرة الماي. سنة 2008 قعدت فترة بمنطقة قضاء تابعة لدمشق اسمها دير عطية.
0: دمشق بسوريا؟
2: اي دمشق بسوريا.
0: اي مش مؤسسة قلت قضاء نعب انا اقول شنو حول دمشق.
2: قضاء تابع دمشق.
0: يعني تابع يعني الى العاصمه يعني دمشق.
2: ما لك العاصمة
0: في سوريا
2: داخل العاصمة.
0: لا لا قضاء تابع للع ايه
2: بالضبط. عندهم قانون.
0: شو يقول القانون؟
2: اللي شارع مالته يتبلل قبل الساعة 8 مساء يدفع غرامة وقدرها 4500 ليرة سورية بال 2008. يعني كانت تقريبا 85 دولار هيك شيء تطلع.
0: يابا رقم 120,000 يعني
2: حسب فلوسه. يغسل الشارع قدام بيته لأنه هي قضاء.
0: ايه؟
2: كانت الشقق عندهم قليلة يعني بيوت مثلنا.
0: زين.
2: اللي يريد ينظف قدام بيته عنده من 8 ل 9 فقط مساء.
0: بس.
2: فقط.
0: هاي خوش إذا هناك.
2: عندهم ما صار عندهم نظام يقولون بالباب أصلا يحطون المراجيل
0: والمستمالتهم
2: نسوان وراجيل.
0: بس عندهم قانون من 8 ل 9 تغسل برا.
2: عندهم هذا القانون.
0: قبل الثمانية ورا التسعة تنشبح غرامة.
2: ماكو حتى ورا التسعة ما غرامة.
0: غرامة
2: تكسر الظهر هم. يعني المجتمع السوري يعني بسيط جدا. ال 4500 كانت بوقتها
0: تعور
2: ظهرهم.
0: اي طبعا تعور.
2: بالضبط. اي فهي هاي شو كانت هاي بال 2008
0: وقضاء
2: يعني لا مدينة ولا عاصمة ولا
0: يا الله. اي
2: وهاي سوريا اللي احنا نضحك عليهم وما نرضى عليهم بس نحسن من عندهم.
0: الحمد لله. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا، ممنون من شاني نور. تسلمين. فاصل قصير ونرجع.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقات العي الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. وزير المالية: طريق لمواجهة التحدي الرهينة. الرصافة: تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. الداخلية: الكاظمية منطقة منزوعة السلاح. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الليلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك.

يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تقدم.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

طيب مستمعي رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق وسؤالنا يقول شنو المظاهرة اللي قلت لك اذا قلت لك اطلعها تطلعها وبس بشرط اما تكون على موضوع اي شيء يخص الخدمات اي شيء يخص الرواتب اي شيء يخص الفلوس اي شيء يخص ذني السوالف مظاهرة اخرى اطلع لي بيها وطالب بيها بشيء انت تريده او تشعر الى انه اخوانك من العراقيين الجميلين بحاجة إليها. أرقام الهواتف للمشاركة

0: 0-7-8-0-2-1-1-4-1-5 و0-7-0-2-1-1-6-1-1-7 وأيضا على 0-7-10 واتساب 0-7-10-0-1-1-4-1-1-5. عندنا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون صحة أستاذ سلطان؟
0: مرحبا، أهلين أبو ليث.
1: الله يخليك، شلون صحتك؟
0: هلا وردة، الله يحفظك.
1: تحياتي لك للمستمعين.
0: الله يخليك.
1: والله أستاذ سلطان يا ظاهر على المي.
0: تظاهر على من؟
1: على المي يا لي جديد بالصندم وعشري.
0: إيه.
1: يا بي تختيل.
0: إيه.
1: هي تمطر.
0: إيه.
1: السماء وطلب ضمانك. يعني شو لك ولي أضرب على المغسلة يفتح الماء على كوكوته.
0: إيه سنة يبقى يصفن
1: يخلص التانكي بساعة واحدة.
0: والله صدق، هي هاي مال سالفة ترشيد المياه ما أعرف يعني. يعني مشكلة
1: كل شيء ساكن بعمان طبعا أنزل يطيني بالأسبوع يوم واحد.
0: إيه هو يوم واحد، يوم واحد بالأسبوع،
1: يوم واحد بالأسبوع. كل أربعين طول إحنا ماي.
0: إيه
1: عندي تانكي ألف لتر.
0: إيه
1: كل شيء خلاص.
0: أيه. تانكي زينات
1: واحد والله
0: تبيه. أيه.
1: زينات
0: فيه. أيه زينات تانكيات مشينك.
1: ولا فد يوم شفت واحد بحمان في صندوق يرشد من
0: أبد وينكو
1: ما ولا فد يوم لقيت واحد يغسل سيارات بالسارة.
0: مستحيل حتى اللي يغسل سيارته يطلع عراقي. حتى اللي يغسل سيارته يطلع هم عراقي. والله العظيم يطلع عراقي.
1: بس التشحين توي شوار على الشباب.
0: ايه جام صدق التشحين
1: والله.
0: ايه طيب حلو، اذا على المي.
1: ايه
0: طيب تمام، تحياتي لك ابو ليث، تسلم، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا ومرحبا، مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: سلطان شو اخبارك؟
0: هلا ورد، الله يحفظك. من وياي؟
2: يعني ابو احمد.
0: اهلا بك يا ابو احمد.
2: يا اهلا يعني، الله يبارك فيك.
0: تفضل سولف لي، تطلع مظاهره على شنو؟
2: انا بس تعقيب على جماعه اللي يقولون مي. انا وياي ولد نعم بيسولف، يذكرني موقف طبعا. يقول انا افرغ التانكي من ارجع للبيت لان مي حار. يخابره مو يفرغ قدامي، يخابره يقول افتحوا لي البواري. والله
0: ليش؟
2: افتح البواري خليه ينزل المي الحار بالتانكي كله. من الكراده للمنصور اذا انا افرغ حتى يصعد مي جديد يصح.
0: زين ليش ما يغلفل المي؟
2: والله شو مدري يعني.
0: ساي حق باطل، حلال حرام شنو؟
2: والله مستمرة يعني، عندهم هذا الموضوع طبيعي يعني، بحيث شابر طبيعي فتحوا البواري وشالوا المطار يصعد مي جديد.
0: ها
2: ما ابرد يعني والله.
0: عمي هذا هذا هذا هاي عفة. ايه. والله والله واحد ناس متعافية بشرفي.
2: هاي واحدة خصوصا اللي مظاهرة. يمكن ما لها علاقة بالموضوع، بس أنا أقول صلة الرحم اللي بدأت تنعدم بالعراق يعني. إذا إحنا عندنا أطفال وعندنا جيل جديد طلع ما له علاقة لا ب
0: ولا يدري
2: ولا بعم
0: والله
2: ولا يدري
0: ولا يدري
2: أصلا ما يحب يعني.
0: ما يحب عافية، ما يحب إيه
2: ولا خوالة ولا
0: ولا أي أحد. إيه صحيح،
2: راجعين يعتبر هو وهو بس يعني.
0: إيه
2: فما يحب يلتقي بيهم يعني.
0: ما اعرف هاي عندهم مشكله هم هذا الجيل بهذا الموضوع. يعني يعتبر الموضوع انه هو لا ما ماكو داعي، وعلى شنو اروح؟
2: ماكو داعي
0: ماكو داعي بالضبط. هو عنده
2: احنا شنو مسكنا بيت الجد يعني، تعرف
0: بيت الجد كان سفره احلى سفره بالعالم كان.
2: اي والله سفره ونسه وقعده والاكل
0: زين، والاكل زين بالضبط.
2: اي والله يعني راحتنا ونسكنا نروح لبيت الجد.
0: اي والله وين هسه؟ لا بيت الجد ولا كل شيء، ما يحبون
2: مشكله هاي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا مرحبا، مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: سلطان الجميل.
0: اهلا منقذ،
3: شنو الاخبار؟
0: شلون الاخبار
3: سلطان؟ جوعان وجقاير ما عندي.
0: ايه
3: محتاج حمام الشعب.
0: فلوسك
3: وين اروح؟ لا والمشكله لازم نهايه هذا الشيء اشياء بمليون لازم ادبر
0: ينسدن
3: فلوس ما.
0: ايه حلو اساسا انت في احلى في اجمل ايامك هاي سته
3: يعني. تدري هسه اذا يعني اذا تغربني بسكينه ما يطلع دم قد ما
0: متشنج. زين تطلع مظاهره على شنو العاده هسه؟
3: بصراحه سؤالك خلاني افكر.

0: رجعني تتذكر مظاهرات الجمعة البيضاء.
1: أي
0: واحدة من مظاهرات الجمعة البيضاء ثالث جمعة بالضبط. أنا أول جمعة ما طلعت، طلع الثاني جمعة والثالثة، فالثالثة كملت المظاهرة 7:30 هيجي. فده تمشي نروح نقعد برخيته يما أبو زهراء الشباب. فأذهلتنا جينا دريد نصعد هاي الكوسترات، ما كوسترات
1: طلعت
0: داخل، فهي كلها 500 باب الشرجي كان رادة، أي واحد يصعد
1: كلها 500 صحيح. هاي
0: صعد، أول ما صعدنا قعدنا كان يقول شباب
1: ها
0: الكروة 1:30
1: يابا.
0: قلت له شلون؟ قال الكروة 1:30. قلت له زين احنا عليه ما نطالعين المظاهرات، إذا أنت من عندنا وبينا استغليتنا عليه ما نطالعين المظاهرات،
1: عليه من حرامات. قلت له والله طلعنا اليوم
0: حرام. قلت له حرامات، فان نزلت والعالم نزلت، شايف يعني هذه شوية حماسة في ذلك الوقت يعني صح. اللي أريد أقوله إنه إحنا نحتاج نطلع مظاهرات على الرحمة بيناتنا سلطان. سلطان هذا المجتمع ما باقي بيه رحمة، يعني متروح للشمال مستحيل أبو بوزرجي، مو مستحيل يعني بالعادة أبو البوزرجي عندهم يخلي لك مثل ما أنت تريد.
1: صح.
0: 15 ب 15. أتذكر أول مرة قبل سنتين صارت وياي أبرت خانقين على كلار. فأنت تعرف من إحنا نروح للشمال وعدنا رجعة ثاني يوم ثالث يوم من فول بالشمال لأن بنزينهم تعبان.
1: أي صحيح.
0: خلال بخمستعش أنا بيجتاج اللحظة قبل سنتين انصدمت مرتين ثلاثة، قمت أروح يصير عندنا تصوير ما تصوير بسليمانية فصار أكو يعني تاتش بالمجتمع، تفهم المجتمع أكثر. سلطان يعني رحومين بيناتهم.
1: ايه.
0: أمانة يعني، فهذا هذا المجتمع يحتاج مظاهرة.
1: أن يكون إيه رحوم. ما أنا هسه أحد المستمعين هم قال نطلع مظاهرة، قلت نطلع علينا يعني، قال نطلع الشعب، قلت نطلع علينا. إيه إحنا راد نطلع الشعب. علينا.
0: إيه يحتاج يطلع مظاهرة علينا، إحنا الشعب يحتاج يطلع مظاهرة علينا.
1: بس هاي شلون راح تصير؟ ومن راح يطالب منه؟ ومن المخول ان يسولف باسم البقيه؟
0: ما ادري.
1: هي ما ادري. لو ندري احنا كان قلناها.
0: سوينا خطه انتاجيه.
1: ايه.
0: تقعد تحسب كل الاشياء والتفاصيل،
1: تحسب كل التفاصيل اللي ممكنه. اي والله،
0: وتحاول تطلعها باقل ميزانيه ممكنه
1: وباقل خسائر لازم تكون.
0: طبعا باقل خسائر. طيب تعامل مع افكار.
1: اي والله. طيب تحياتي لك منقذ حبيبي، انا ممنون، شكرا جزيلا. تسلم يا ورد، اهلا بك، مع السلامه. باي باي.
2: نفذ صبر على روحه.
1: اي
2: نفذ صبر على روحه وراح اشويه وحاسبها وذلها وإلا نسيها وطلع لها قلب مو أي درب تمشي وراويها وجه جناز قاضيها شفت نجم الظهر حد ما جبت هراق آخر روجة تجي تردها على ماضيها ما كبت قلب من وحدة من اثنين العتمة بيا دليل بعتمة ضوية.
1: ناخذ بيانا اتصال. ألو وانا ألو
3: ألو
1: ألو
3: هلا سلطان.
1: شنو عمار كامل يقول على اساس انت
3: والله هو قال بعد ما شاء الله ضد عمار كامل.
1: اي
3: هالدنغوز.
1: اي ليش
3: وضد شكو دنغوز
1: بالعراق؟ والله هو يقول اني قال لي محمد بعد ما اشارك وياكم وعندي ماخذ عليك انت وعبير. هو يقول انا مالي خاص انا شاليه
3: ما اسمعني سلطان.
1: إيه وياك
3: سلطان.
1: وياك انا وياك.
3: بس شوف التمرين اللي دزيت لك اياه على الواتساب.
1: اي
3: واحنا نسولف
1: زين.
3: هذا سلطان.
1: هذا سلطان ها ها
3: ها خبلني والله. طاني طاقه سلبيه يوم الخميس. شرب الويكند. دنغوز كذاب.
1: يا سلام عليك، هذا خوش تمرين.
4: ايها الكره العجيبه قولي لي اين اجد احقر مخلوقات
3: بسيط من الحاله اللي انا عايش.
1: اقول لك
3: عرفت ليش خربطت وعرفت ليش خربطت بين سلطان.
1: هذا خوش تمرين. انا بس خربطه ما اعرفك انت منه. زين
3: فوالله العظيم لو لو لو لو سمعك المكالمة اللي جرت بيني وبينه المؤسسة كلها تشبعكت حتى مع عبد الله الدقه.
1: والله بس عبد الله عافته هسه مش حكيت عليها، بس مش قاعد احكي عليها ما ادري.
3: anyway انا راح اجي مخصوصة
1: anyhow
3: واجي واسمعكم مش حكي.
1: اي عافية
3: والله يعني مو مره دزها
1: وتنتشر. لا ابا انت اذا دزيت لي اياها انا ما راح انشرها.
3: ها والدليل شوف شوف رحم الله امك وابوك يا اخي والله تبن حلال
1: حبيبي الله يخليك.
3: البارحه ايش كتبت لك على الواتساب؟
1: البارحه
3: لا على السناب شات.
1: على السناب شات
3: مباركت لك على عمو.
1: اي والله اي
3: قلت لك يوم يعني دليل انه ما عندي بس هذا الدنغوز.
1: اي هذا شنو؟
3: هذا الدنغوز. والله
1: والله اليوم قال لي عبيرته تقول لي عمار قال محمد بعد ما يشارك ويقول اني حسبي الله ونعم الوكيل عليكم.
3: ليش يا عمي الغلط من عندي انا صعدت بالمصعد وانقطع الانترنت
1: واني ما اريدكم بعد. وهو بعد هو طبعا هو يحكي بس انا ما اقدر احكي كله تدري محمد انا ما اعرف اسوي هالسؤال.
3: انت قابل التوني سابتي
1: ما حسسني هيجي
3: لا ما ادري كذاب دنغوز والله تعرف شنو دنغوز بمعنى الكلمه.
1: ايه مو انت صديقك وتحبه وتطلع وتروح وتجي. لا صديقك انت الله يتخلى بينكم.
3: لا تطلع على هي
1: الصراحه بحس يقول يسد بوجهه. هو يقول يسد بوجهه.
3: اسمع اطلع مظاهره والله
1: على اليمن. ايه
3: اول شيء ضد عمار.
1: ايه هاي ما خلصاني منها احنا
3: هاي. ثاني شيء ضد عبير ونعيم المالكي.
1: ليش
3: طلعيني حرامي
1: شون؟
3: يعني ما اعرف هيك عينك
1: شون بالله هاي
3: ايش ما يقولوا ماخذ فلوس من عبير ما ادري مدين فلوس من نعيم.
1: هسه انت مدين فلوس من منو؟
3: ما مدين عمي خير اعلى من راسي الحمد لله اشتغل بعرق جبين
1: زين
3: وجبين اخوي ابو
1: شباك زين هم مطلعين عليك شي اشاعه.
3: اي أيوة والله يقولون 56 صحيح. انا من جيت للعراق كان بجيبي 4000 دولار رجعت ب 6000 وكسور شلون ما ادري.
1: لا هسه هيك انا راح ابدي اشك
3: والله يا سلطان اطلع 500 دولار بصرفوا لي يا ابن مين اصرف لك دهاك هاك هاي 300000 قاعدين يا ابا خليها هاي مال فكره بس فضع بالي قران.
1: اي زين اذا بالتالي هسه ما عدا مظاهره عمار كامل
3: والله صدق اطلع مظاهره اطلع ضد الدناغز دول اللي يسوون مشاكل ويثيرون البلبله بين الاخوان والاحباب
1: ونموذج منهم ولا صديقنا نعرفه ما نريد نقول اسمه.
3: اي ما نريد نقول هاي
1: ما نريد نقول عمار كامل. اي
3: المركز الصحي اللي راح لاحد التوأمين.
1: اي
3: شي ثاني حقك اذا الباع السد سده مو بوجي بوجي بوجي بوجي
1: شفت يعني مو على مودك. لا
3: نرجع على موضوع التوأمين. المركز اللي رايحي له تشتغل بيه اسماء باجيرة صديقة عمار كامل مخرج الإذاعة.
1: آه
3: اي والله صاحبتها هناك تشتغل.
1: لا من هذا يقول لي كافي خلاص اختصر المكالمة وياه.
3: شفت هو مو بشارع جامع الحوش؟
1: ايه
3: هذا المركز؟
1: ايش
3: مدريني انا؟
1: ايش مدريك صدق ايش مدريك انت؟
3: ايش مدريني
1: رجال بكندا وقاعد ولا يدري بالسالفة.
3: اسال التوأمين مو كانت باجيرة بيضة بالباب واقفة؟
1: ما ادري بعد هسه نشوف شنو.
3: اسالهم هسه يجاوبك. ملي هاي
1: مو هي عندها باجيرة انت مضيع شاش. اذا انت عندك مالي بو ايش عندها مثلا؟ جيمسي مثلا يعني؟
3: ادري
1: يعني يقول لهم قررت قررت يعني الطيور على اشكالها تقع.
3: رحم الله
1: والديك خير. طيب
3: تحياتي لك سلطان.
1: تحياتي لك حبيبي.
3: هذا دنغوز عمار دنغزة.
1: عمار شنو؟
3: لا يوفق عمار دنغزة.
1: زين اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. بلال تحياتي لك والله مو اني هم والله بالله اني يعز علي. شنو هسه اتصال؟ هسه اقول لك ناخذ اتصال ويانا. الو
5: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
5: مساء الخير والعافيه عليكم.
1: مساء النور والورد يا اهلا وسهلا. من وياي؟
5: ابو شهد.
1: هلا ابو شهد
5: المهلي الحبيب. الله يخليك. تاخذون المخرج محتوى
1: له. احنا لا احنا مو واخذ محتوى بس الحقيقه مخرجنا ما يقعد راحه ابو شهد واشتكينا يعني عليه اكثر مره الاداره بس يعني ما اعرف احسه يعني ما ادري ايش يسوي يدخل الاداره ما والله ما ادري. يعني ما اقدر اقول الاداره متواطئه ويالي الاداره هم يعني ما تحبه بس احنا اي بس هو ما اعرف عنده فد في التفصيله.
5: يعني اول مره اشوف يعني مذيع هيك ينتد على المخرج على الاداره على انت بطل بطل الابطال.
1: لا والله مو بطل هذا احكي والله كلمه حق احنا بس احنا اللي ترى مناسب احنا عمار كنا ما نحبه هو يحبنا اي بس احنا ما نحبه.
5: هاي يعني تدري من تلفون اتذكر ذاك اليوم واحد قال على احمد مفتنا قال شلون اكو جمله قالها اتذكرها حتى خابر احمد اقول له انت فد مخرج شلون هاي الكلمه؟
1: ايه ما ادري
5: هي هاي
1: زين مهم تطلع مظاهر على شنو ابو شهد؟
5: اطلع على عمار اكيد وياكم انا
1: لا احنا ويا عمار وحدنا بنطلع ظاهر بيها احكي لي هنا انا اذا قلت لك تعال قود مظاهره مظاهره شنو؟
5: اي
1: على شنو؟
5: على ارواحنا غير
1: ليش على ارواحنا؟ شو وايد نطلع على ارواحنا تطلعون على ارواحنا؟
5: اي حط دفعت نص صبع بالمحبره هذه
1: ها
5: والله انا ونو بقوه نشلع هذا انا لو ادري انا انتخب بيجي بسير
1: انت كل سنه تنتخب؟
5: والله ولا فوت السنه كل سنه عض صبعي ندم
1: يعني ليش ترجع مرتين؟
5: لان احنا اللي انتخبهم ما يفوزون
1: لا
5: والله انا يعني حيل اتعب نفسي بالاختيار كلش اعصرهم عصر
1: يعني نظل صافون وهاي والمن اختار
5: لا ابقى ادور معلومات وابحث ايه. عن الشخص واقدر التقي به او اسمع سوالفه ولا هم حتى يعني هواي منهم يوم قبل هذا سوالف يسوي لك
1: هم حتى سوالفهم كذب ايش بيك تغير سوالفهم كذب
5: هو اكو مثل عنده يسوي لك الهور مرق والزور خواشيك
1: والزور خواشيك بالضبط ايه
5: اي بس بعدين بس هسه الحمد لله انا يعني يمكن صح لان انتخبت ما فازوا فمعناها كانوا اوكي
1: أي. اذا نطلع خلل الخلل الخلل بالش اسمه بالحظ مو بيك
5: الصوت مو صوت الشاصي مو شلون هذا
1: ايه صوت طيب
5: اي لا انا اكو شغله ذكرتها من واحد ذكرت مره قريت كتاب الكتاب اسمه يعني هو بالانجليزي اسمه شلون هو مكتوب what went wrong
1: زين
5: يعني شنو صار غلط شنو العوج
1: اي
5: فالمؤلف برنارد لويس
1: زين
5: فكاتب لك الكليشه انه الصراع بين الاسلام والحداثه هيك كاتب
1: اوكي
5: يعني يعني بدايه الكتاب وجايب لك اياها من الخلفاء من هذا ونازل حل الجماعه. اي فانا تذكرت انه يعني الوضعيه يعني الوضعيه لا احنا دينيين على الجهه لا احنا
1: مبارح حشيتها قلت لاس احنا ماشيين ويا الدين واكو تفاصيل بالدين ومسويها وملتزمين بيها ولا احنا اللي ملتزمين حتى بمرجعياتنا الدينيه وبما تتحدث به او تعطي من نصائح ولا احنا الملتزمين مالات الله هسه اللي احنا نعرفهن ما ملتزم ما نعرف احنا ملتزمين بالاشياء اللي مقتنعين انه هي صح بغض النظر عن اي تفصيله بيها او نتائجها علينا او على اخرين
5: حتى اللي يلتزم برايه هو يعتقد انه هو صح الجاي قدمه شنو هو ده يوصل المرحله انه لازم يتفاوض ويتنازل عن هواي الشغلات اللي هو كان على قولة تعبرنا بها انه هو صح والباقي غلط
1: صحيح
5: السلم راح يتفاوض ويا جهه ثانيه ذولا يقولون ابيض هو يقول اسود هذا يقول احمر هذا يقول اصفر
1: طيب
5: وبالتالي انه ما بقى مشلب على الراي مالته لا نازل شويه ربع الهات خمس الهات سدس الهات يعني ليش من البدايه دوختنا يعني ليش انت بقيت يعني تنظر بروسنا بالحالة الجامايكية الموزمبيقية
1: الله يسهل لنا ان شاء الله يا ابو شهد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم شكرا ناخذ ويانا اتصال الو
6: يا الله
1: والله مو اني هم
6: هما؟
1: اي والله هما
6: انا ما ادري
1: لا
6: عليهم
1: لا مو عليك انت ايش كتبت بالجروب
6: ايه
1: اي فمو اني هما
6: تقول لهم
1: احتياط. قلت لهم يدرون.
6: قلت لهم يا
1: با قالوا ما علينا عادي احنا مو من هذا الفريق شو نسوي هاي خوم احنا كل ما صير بالفريق ذاك سالفه احنا لازم هم نقول ايه. قلت لهم يا با
6: انت مو سأل شات جي بي تي
1: اي سالته وقلت لهم يا با هيك هيك قالوا ما فانش صارت السالفه صارت انا مالي خص في حال صار شيء هاي انا مالي خص
6: حلو
1: اول او مو اول راشدي اول ما يرفع ايده اقول فلان
6: انت اصلا شايف يقول لي ما هذا ما محسوب علينا عمي ما نعرفه
1: مظاهر طبعا جيت انت وانت ما شلونك جاي سالتني مسوي لي تاج وش بدري ناني
6: المفروض
1: التوحشام بس شلون توزيع البارحه بشرفك شلون توزيع وزعتها
6: حد يتخبل هو يريد يجي المناصب الحساسه وانت قاعد عمي
1: على شنو تطلع على شنو تطلع مظاهره
6: على التجار والذيول
1: تجار والذيول اثنينهم ليش جاب هاي على هذا
6: التجار يعني مي في ماركة مي مثلا اخذ اللي هذا ب 3000
1: زين
6: اليوم صدمني قال لي ب 3000
1: ليش؟
6: قال ليش؟ قال والله مو التجار وصادين ما ادري ايش قلت له مضيق ترمز من زمن النبي مزود هو
1: شكو لا مضيق حتى هسه انفتح والاخبار تشير الى انه انتهت اصلا هسه هذا الخبر كونكريس نحن الان بصدد مشروع يتمثل في اعاده فتح مضيق هرمز و والاخ الكونغرس الامريكي يقول العمليات العسكريه على ايران انتهت.
6: يدورون حجه بالسلاطين اصلا هذا المعامل مات احنا بالجادريين.
1: ايه.
6: يعني هم مضي خرمز لو لو لو المي مو زين يعني يفد ماركه هنا المعمل مالها بالجادريه ما نقول مال من
1: ايه. لان
6: معروفه
1: زين
6: بس مي لطيف طيب نمبر 1
1: اوكي
6: متعود عليه.
1: ايه.
6: يقول لي صدمني يقول لي ب 3.5
1: ليش زين؟
6: قلت له زين المي من عندنا
1: اي
6: المعمل هنا
1: اي
6: هرمز شعلي
1: اي هرمزك هرمز شعلي
6: باقه من مضيق هرمز
1: مثلا لا بلا قواق اعطني اياها بلا قواق اعطني اياها بلا قواق
6: قلت له
1: اي
6: قلت له مو انا خسيتي نسيتي قلت له عمي هات اجيب لك 24 قبق
1: اي
6: اخذ الماريدي
1: اي
6: ورجع لي اياها ب 3000
1: يا الله
6: لا يعني عبد الشقاف اكو جشع حيل بالموضوع
1: اي
6: يعني فد مره واما الديول شويه اطلع مظاهرات عليهم بلكت نسوي لهم مظاهرات هاي المظاهرة مال كمين
1: مظاهرة
6: اي انصب لهم كمين اكو جماعة طلعوا مظاهرات خطية تهدوا بدون ذكر اسماء
1: ايه
6: صارت عندنا مظاهرات اثنين في اعوام متفرقة
1: في اعوام سابقة
6: نعم
1: ايه
6: خطية ما لقوهم فاني بكت اخذ لهم هاي المظاهرات
1: ايه
6: بكت بعد ما يرجعون
1: ها يلا اوكي ايه
6: لان قبل شوية صادفت واحد من عندهم
1: ها
6: زحام وبالشارع ابو السلاطين
1: ايه
6: شايف الزحامات تقاطع مال حي العدل في دول عينه
1: اي خبل
6: العينتين ملزق لي الجام كله صور
1: الله
6: وفدراليات
1: اي
6: ومن هذا الشكل الفدول الله يطب القلب
1: اي خبل خبل
6: شفته بصفي طرشتني بالصافره وين يعني قبل المرور شو يسوي الرجال
1: جاي ايه.
6: مشي لك كل واحد 60 ثانيه كل تقاطع هو تقاطع مزدحم انا عندي واجب وصل ساحة المرور انا عندي قلت حبيبي مو من نال موصل قلت له انت لو تريد تروح للموصل
1: بالعكس
6: قلت له انت لو تريد تروح للموصل جاي من مثلا من دور السود اكمل على المجسر مال 14 رمضان وزه بالسريع الجديد وعلى ساحة عدل وبوجهك
1: زين
6: كيف جاي منها على ساحة اللقاء
1: ما ادري
6: انصدم يعني صراحة ما توقع
1: ما توقع هاي الاجابة
6: كما عدنا بقيت ترى شوية هيك جنوب الموصل شوية شغلات وحمشكلات إذا عندك واجب عليهم
1: طيب
6: من عندك واجب
1: يعني هي يعني هي أنا أعتقد يعني هاي واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله بلكة تنتهي يعني خصوصا بعد أكو تفاصيل الله صارت كتفاصيل موجودة إحنا شفناها من مجموعة قرارات فلذلك أعتقد إن شاء الله تخلص هاي الأشياء ونخلص منهم
6: بالضبط إن شاء الله
1: شوية
6: نخلص من عندهم جماعة يعني كافي
1: أيوة
6: اللي
1: احتويتون
6: أيوة صار لكم 10 سنوات
1: اي والله
6: كافي فلوس صارت ومالات صارت
1: خلاص بعد انتهى الموضوع خلصت القصه يعني بعد شكو
6: اي خلصت الكيكه بعد كرتون الكرتونه
1: ما بقى بالكواغد طيب تحياتي لك حبيبي بلبل شكرا جزيلا هلا مرحبا جان جيت حكيت خاطر ابك اختصر وراك ناس تتصل او انت متصل التطبيق موتني كل ساعه يوقف همزين فاتحين بث هنا تدلل او تدللين ما ادري شنو انت. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو الو سوى ميوت ليش؟ كيف هو يسوى ميوت؟ يلا اسمع اغنيه على وفق.

0: مو صعب يقول ايش بعد 1000 سنة انت ما تعيش.
1: يا الجميل هذا الزلمة ما يسولف فيه. هذا انت يلا ذي على الأرقام. أرقام المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 وعلى 0780211617 على الواتساب. تعال إلي على الواتساب 0720211415. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وبإمكانكم أيضا الإجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول إذا قلت لك ومرخص لك أن تطلع في مظاهرة وهذه المظاهرة تكون مظاهرة يعني هيك يعني كيفك شوكة مكان بس يستثنى من أن تطلع مظاهرات على الكهرباء المي الخدمات وموضوع الرواتب والفلوس. اطلع مظاهرة على أي شيء شنو اللي ببالك. اطلع مظاهرة على البنات قول الله يخلصنا من عندهم مثلا. ها استغفر الله لو ما مصدق لك 506 شو وين ايش اسمه. يلا انطيني اتصال انت احكيها على الهوا والله والكعبة خليك تطلق اليوم زين لو لا ما ما ما ما مصادق بحياتي. يا الله سلام وين عرفنا عليه. أرد أجيب تمسك جاك ولا أرد أجيب بيتكم أنا أرد أجيب هدية. ليش ما تسمع ها قسمتها قسمتها. يلا نأخذ اتصال ويانا يعني. ألو
2: ألو
1: ألو
2: الله يساعدك
1: يا هلا
2: الله يساعدك
1: يساعدك أنت
2: شلون الله يساعدك قوة حيلك أخبار
1: قوة حيلك شلون الأخبار. هلا بيك هلا وردة
2: الله يسلمك
1: شلون هلا مرحبا سلام سلام
2: يخبل مكانك خالي
1: الجو وين يخبل
2: بالمانيا
1: بالمانيا شو تسوي شو طبعا يخبل نظيف جميل حلو مثل هنا انا حروكة الموت احمر
2: جاوب نزل درجة حرارة 18 وطالع على الخط السريع 18. والشارع فار
1: والله
2: وانت والله 18
1: يا اخي حتى الجو عندكم يختلف والله العظيم الجو حلو
2: السلطان والله العظيم قبل يومين فت برد
1: ايه
2: والله يعني شلون ينام بالعظم.
1: كانت تمطر بباريس قبل يومين ثلاث ايام
2: حتى احنا عندنا مطر ثلاث ايام بس اليوم مغيمه على قولت امي
1: مدلهمه باريس كلها مدلهمه مدلغمه اي مدلهمه
2: لا مدلهمه
1: اي مدلهمه اي مدلهمه عود يعني عود مغيمه حيل
2: اي عيل كلش
1: اي عيل كلش. طيب نعيم اذا تطلع مظاهره على شنو تطلع؟
2: يعني
1: بالمانيا عقيدة وين بالمانيا تطلع مظاهرة يشبعوك شبع والله
2: لا بالعكس تاخذ موافقة تطلع عادية فد 15 20 نفر تظل تهوس شوية ودروجك ما حد يقلدك
1: إذا قلت لك هنا
2: إذا هنا أنا طبعا نطلع
1: على التجار
2: يعني الأسعار يغلون الأسعار على الناس
1: يغلون الأسعار
2: والله يعني حرامات يعني أكون عوائل خطية حصل عليها على قوتنا اللحمة أو حصل عليها الخضرة يعني ليش قالت منير يمكن ما دي الوالد قبلي مضي قرمز
1: قرمز بلال
2: قرمز بالماء
1: ايه
2: بلال اي بلال
1: ايه
2: يعني هو المعمل عد والماء من عندنا
1: ايه
2: ومعلي الماء
1: ويبيع ايه والله ما ادري
2: هاك عم يتفضل هاي الاقباق نطيك اياها يعني. لا عد التجار هم ايش هم اللي مدمرين العراق التجار صراحه سلطان
1: اي والله
2: الله وكيل
1: اي والله
2: والله العظيم
1: هم ما حد هذا الجشع اللي موجود اليوم

0: عند بعض التجار بعض الأشياء هو هذا اللي مغلي الحقيقة الحياة بطريقة مو طبيعية.
1: حتى احنا عندنا غلاء سلطان والله ما اقول لك مو عندنا غلاء بأمان، عندنا غلاء بس يعني مو مثلكم.
0: لا طبعا الغلاء هنا أنا اكثر بألف مرة، ماكو هيك شيء
1: بالضبط. مشكلة ماكو عندكم مساعدات، احنا هنا
0: لا ماكو لا وينكم وينكم مساعدات
1: كسرون يعني. الحكومة صدرت قرار شهرين يعني يعني هالمحروقات تنزل اسعارها مدة شهرين قالوا حسب الوضع، يعني الوضع اذا بقى مستمر احتمال هم راح نمدة شهرين ننزل اسعار المحروقات.
0: ها هيك شيء اي بس بس بن احنا نحكي عن هم يبقى سعر اللتر هو في سعر اعلى يعني.
1: اي لا هو طبعا بالنسبه لنا هسه يعني اللتر مال البارحه انا عبيت ديزل اللتر كان يورو و88 سنت.
0: طيب هسه بيش
1: هسه اليوم طلعت الصبح ب2 يورو و10.
0: اوكي
1: اي والله عود هاي تخفيض
0: هاي عودي عفا على قولتك.
1: اي طيب ورا شهرين لا
0: ماكو
1: احتمال يصعد.
0: طيب تحياتي لك حبيبي نعيم الجميل، شكرا جزيلا لاتصالك، يا هلا بيك مع السلامه. باي باي.
1: هلا بيك مع السلامه. باي باي.
0: يلا شنو اي بالمره تطلع ظهرك حق مواطن عراقي يحمل الجواز والجنسيه العراقيه مع الجواز والجنسيه الالمانيه. اي لا شو نسميهم مغتربين بائع. ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: شلون الغالي؟
0: شلون الأخبار؟ هلا بيك.
2: إن شاء الله زين.
0: والله الحمد لله، شلون الأمور؟
2: والله ماشي.
0: والله؟
2: شلون ازدحم يوم الخميس؟
0: شلون ازدحم يوم الخميس يخبل؟
2: والله ساعتين أنا بالكرنفال.
0: كان يخبل كلش حلو، شنو؟ قفل قفلة الشارع إلا إلا إلا قفلة نهائية. أيوه
2: عليك.
0: أي والله. طيب، شنو قول لي؟ شنو المظاهرة تطلع بيها؟
2: كل واحد صعد السوق.
0: كل واحد كل واحد صعد السوق؟
2: اي هذول صعد السوق بدون يعني بدون داعي.
0: اي
2: هسه اكو واحد يمنا مطعم مشتري من عنده دائما قسمه الدجاج.
0: اي
2: كان الكيلو ماله 20.
0: زين
2: رحت علي ذاك اليوم قال لي 24.
0: 24؟
2: اي قلت له ليش؟ لا مو غاز ماكو.
0: ايه وش عليه؟ غاز صار زين.
2: ازمة الغاز مو مشكلة ايه كان ازمة غاز.
0: الله اكبر الله اكبر عليهم التجار. ايش قد ايش قد ايش قد ايش قد ما عندهم لا لا يعني لا حظ ولا بخت ويعني حتى سعة الصدر ما عندهم والله العظيم.
2: الله اي والله كلامك صح.
0: اي والله العظيم.
2: ذاك اليوم راح علي قلت له اخوي ها؟
0: ايه
2: قلت له اخوي كاسو خش بعد ابو 20 قال لي مو بيخرمز. قلت له مو الغاز انت توفى. قال اخوي ازاز
0: شلبونه هي باي باي السالفه مال مال مال مضيق هرمز يا اخي هسه شكو بيها عادي يعني مضيق.
2: قلت له هسه قلت له هسه
0: يعني هو هو صار عبالك بسمار جحا يا الحكي وقال لك مضيق هرمز من زين. طيب
2: الحل شنو؟
0: الحل شنو؟ حنطلع مظاهرة على روحنا ونخلص. تحياتي لك حبيبي شكرا
2: جزيلا.
0: حبيبي سلام لك. مع السلامة. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
3: الو
0: الو وين راح؟ هاي صار راحت بنية. الو الو شو راحت؟ اوكي وين مصعب؟ مصعب ليش عايفنا؟ لا شاي لا قهوة لا هاي شو والله. يلا اوكي ما اعرف. اي والله انقطع الاتصال للاسف. يلا
4: حبيب وياك بس وياك.
0: يا بعدنا وحدة اسمها جين كاتبة هاي ليش حتى هنا احنا مكروهات؟ لا لا انتم ما مكروهات. انا حقيقة اكره اللي اللي اللي اللي ذني المنفخات والمساويات على السوالف اكره بس
4: والاخر لحظه.
0: والله مصعب حبيبي عندي
4: حبيبي انت ونور عين انت يا امل عمري نهار
0: لازم نلحق احنا افكر فيك لازم نلحق.

0: حمد كاتب بعد كم يوم نتصل وعمار ما يجاوب يقول مضيق هرمز مزدوج والله صدق. ناخذ ويانا اتصال. الو الو والله تقول لي تحلم تشارك بذاعة الرشيد. الو وين هو الاتصال؟ الله. الو
1: والله صوت.
0: هلا شلون الاخبار؟ مسوي ميوت انت؟
1: والله لا والله مو مسوي ميوت.
0: لا عجب مسوي احمد
1: انتش اول ما افتح لك كتل.
0: اه ده عسك شو تمسوي شيء احمد؟
1: كل شيء
0: مسوي. يلا طيب شلون؟
1: والله انا ما اقول شيء.
0: اوكي شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله
0: اخبارك. يلا تطلع مظاهره على شنو؟
1: تطلع مين يطلع وياك على مظاهره؟
0: لا انتوا تطلعون انا ما اطلع.
1: هو قصد يعني من يطلع على مظاهرة؟ اه ناس يسوي مظاهرة على التعيينات مثلا.
0: ايه
1: زين والحلول المشاكل مال الخريجين الجدد من يطلع وياك؟
0: ما حيطلع وياك. فايش يسوي؟
1: اه اسكت وقعد.
0: ابقى قاعد ببيتكم. اقعد في بيتك.
1: اي اقعد تحرصم بروحك وحرصم بروحك مشكلة. ما حد يعني احنا اكثر من مظاهرة صارت يعني التجار طلعوا على ما الضريبة شعب ما نعلق. والله أنا ما أطلع لأنه ما أطلع ويا فلان فلان وذاك يقول أنا ما أطلع ويا هذا لأن هذا ما أطلع ويا كل من هاي النار القرصة.
0: أي والله
1: يعني شعب مو قلب على قلب. يعني أنا تابعتهم يعني أكثر من مرة في الجامعة عشان طلاب شايف من مرات اضراب على الكحال مثلا.
0: نعم ايه هاي
1: والله مقارنه
0: ايه يا بشوفهم بالحكي كلهم احنا وخلاص نروح عليهم نقول للاستاذ ناجل تروح انت تلقى وراك ظهرك ولا واحد.
1: اخذت تواقير وقعدهم يم مسؤول قسم وقعدت انا وثلاثه من الشباب قعدنا بالسنتر. طب انا للقاعه عذاب كنت اشوف من الموجود من الموجود قلت لهم كم تيم تحلم احنا نتفق عليهم مره
0: شمير. مو هي هاي اللي نحكي عليها احنا. في بعض الاحيان هي هاي الفكره الجمعي بالهده ياخذ العاطفه ويقول لك اوكي بس بعدين على واقع الحال كل شيء ماكو. ايه
1: اقول لك
0: انا
1: تعزى عم لسانه
0: علاني مو لا طبعا ايه مو هاي انا اللي حكيتها قلت هي لانه الشعب العراقي الفرد العراقي هو كل شجاع لكن في بعض الاحيان يتخذ قرارات قد تكون هي قرارات اللي شعبك تحسه شخص ساذج.
1: انا صراحه سمعت الحلقه وانتبهت على شغله وتابعته بعدين الطب العراقي عاطف التفكير لا بعد الحدود يفكر بقلبه ما يفكر بعقله
0: طبعا
1: مو منطقي.
0: ولذلك هو قد يتاثر حتى بهاي الموضوع موضوع العنف. يعني تجي تقول له مثلا هو يعتبر مثلا مظاهره اليوم هي جزء عنف وما لها خص هي صوره للتعبير عن الشكل الديمقراطي والاراء.
1: يعني مو لا مو بس من نوع العنف. هو ايش يقول لك؟ يقول لك والله ايش اللي علاقه هذا
0: اي تحمل المسؤوليه.
1: يعني وانا اليوم اذا قلت اصبر طبعا تحت
0: المسؤوليه
1: انا اليوم اذا سويت لك حلول معينه واش عقبه ابنك
0: ما عليه

0: لك ممنون منك، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد. آخر اتصال ويانا. ألو ألو ألو أمير.
1: ها استاذ سلطان،
0: شو وقت تجاوب أمير؟ الله يخليك، شو وقت تجاوب يا أمير؟
1: يا معود مدح شوي عمار كامل مشتري طبقة بيضة طالعة بيضة لازقة.
0: اي لازقة
1: يهددني.
0: اي شي هدك، شو يقول لك عمار كامل؟
1: يقول لي بعد ما اشتري منك
0: اخي اشتكي علي. انت شنو شخصيتك ضعيفة؟ انت شنو تخاف منه؟ تخاف
1: يعني؟ البارحة واحد مغالط علي اليوم بايقين يظلان بس الشكة بالتليفون. والله تعبت، لا حياة لمن تنادي ولا
0: امير اشتكي علي اخي. انا اقول لك اشتكي علي، انت ايش عليك انت؟
1: ما اشتكي هسه راح امشيها.
0: لا لا تمشي الا تشتكي علي.
1: اسمع اليوم واحد بالتعليقات كاتب لي اذا هو هذا بايقك شويه ما يستوجب تنشره.
0: ما يستوجب؟ قال له خيبوقك تلقاه باب بيت ونايم انت.
1: لا كاسر القفل وطاب وكل شيء بايق. صدق؟ ما يستوجب. اي والله باقيت انا باخير جمعه برمضان قدمت دعوه، والدعوه اللي اليوم ثلاث اشهر.
0: والكاميرات شنو جابتها شكله؟
1: الكاميرات وبايق السيستم. انا عندي كاميرات اضافيه على الكاشيريه يدرون بيهن انا اللي لزمنه وبايق كل السيستم والتصوير، فذني عندي اضافيات لكفنه. قدمت ورحت سويت الشكوى واليوم ثلاث اشهر
0: يا
1: ما حد سلم علي بالقران. اخبر 911 عمي فضلهم حلو يتلقوني ويحرقون الدنيا، بس المشكله يعني ما اعرف عايب شهاده.
0: المشكله بالدوره
1: يعني، المشكله ما اعرف وين. المهم هسه اليوم ناشدت اللواء عدنان ان شاء الله حتى مني اذاعتكم المؤقره ان شاء الله يوصل صوتي الى يسرع الاجراءات باني مسكون هذا
0: يعني. ماكو هيك منطقه بصراحه يا. طبعا تحيه للاخوان في وزاره الداخليه مديريه شرطه الدورة. بغداد الكرخ. يعني الاخوان يعني ماكو واحد يسجل دعوه قبل 3 اشهر لحد ما لازمينه، او على الاقل تقدير واحد يقعد عليه يقول له مرحبا تعال شنو الموضوع. أيوة هي مسجله وين؟ مركز شرطه الدوره؟
1: لا حولوني على الاستخبارات.
0: ما الدوره
1: قبل
0: لو كر
1: اي مال الدوره.
0: ما الدوره؟
1: لا هي مال الدوره.
0: ما الدوره يعني. اوكي
1: اي فان شاء الله ما يقف
0: ان شاء الله يا رب.
1: بس الادنى شويه واحد يعني.
0: لا والله يعني احكي صراحه هسه مقصرين 3 اشهر دعوه ما متحركه ما راح لازمين واحد.
1: شنو اشهر
0: جد تصير سنة
1: يعني؟ ما أعرف التصوير ماله كامل هسه راح يعجز وإحنا بعدنا ما لازم. أي والله تعرف شنو؟ وخطة السير مال الحرامي طلع من الدورة باتجاه السريع نزل بالبتاوين يم هذا المطعم الصيني
0: يابا.
1: دخل بهاي الأفرع يعني. أي والله بعد شي يردون أكثر من هاي المطعم
0: والله ما أدري
1: يعني. تريز موت كتلة وتسوي فصيل يقول
0: لك أي ويقول لك ها لو أسا لو مشتكي كان إحنا سوينا لك إياه وفضيناها
1: نزل انتظر يعني. أشياء والله العظيم يعني نطلب من الله ما المهم هسان إذا أريد أقول لك أطلع مظاهرات حج عمار كامل يطلع
0: وعمار كامل يريد بيضة ضاعت مزوجة يريد مكانها واحدة.
1: قلت له راح أعطيك جزرية سأعطيه بداله نص كيلو جزرية
0: ولا جزرية ولا كل شيء.
1: هو اشترى طبقة بيضة بسرعة راح أعطيه نص جزرية بس
0: أقول لك ولا تطي شو سويت؟ شكو عندك شيء لاحق على الإكسباير؟
1: لك حمزين ما أعرفه بالوجه
0: اي ضيحت. انت اهلي يجيك ماكو قل له والله اسف اعذرني خابرني خابرني قل يا هذا عمار كامل اقول لك لا حتى لو هو اقول لك لا انت معني قل لا والله
1: مو قلت لك دز لي صورته بس اعرف انا
0: ما ما دز لك صورته على مود كل واحد يخابر
1: الدنيا شنو انا اشرب بيستوش اخلي حتى جواري يعرفوا هذا ابو الهواء
0: مباشر حلوه والله حبيت هاي
1: اي والله
0: عم راح اروح لها بس لحظه اوقف امير راح اروح لها انه وين مصعب
1: ليش
0: لا مصعب راح نروح لهن راح نروح لهن ليش هيك ليش تعامل يا معامله مرت الاب ليش هيك عشان شاي ولا قهوه قلت لك قهوه سويت لك نداء على الهواء على القهوه تاخذ حكايته وما تاخذ حكايتي
2: لا انا ما سمعتك
0: باي ما اريد اغير روح والله لا روح ما اروح والله ختمنا خلاص اروح لهن
2: يلا
0: على باكر ما له خص بحكي هذا ما يمثلني الانسان
1: اي
0: الله خطا والله حتى زملائنا ده يقلبوا معي كعني هذا آفة هذا طاعون بالعدنه موتني
1: مصيبه مال الله هذا مصيبه
0: اي والله مصيبه مال الله مكتوب علينا مكتوب هالزلمه مكتوب
1: خلص اي والله خلص الوقت فلوس ماكو
0: طيب
1: سلطان
0: حبيبي
1: جوابي راح اجاوبك حتى اروح نطلع مظاهرات وما حد يطلع بس انا وعمار سيارته مكسره وباحه وانا ما راح تتكسر
0: زين
1: على الشوارع مالتنا متهالكه 100% يعني احنا هسه بس العام عندنا شارع المطار حلو،
0: اي صحيح،
1: وبعد كم شارع حلو والله.
0: ايه والله،
1: وهذا الجسر بغداد جديده باتجاه سريع الدوره ربعه،
0: اي ربعه
1: حلو،
0: ربعه حلو،
1: والبارحه ماتي المكسور الجوين جاي يصلحون بيه، مكلت لي بيه ساعتين،
0: مو مشكله.
1: اي بس بالنسبه للدوره 45% تهالكت شوارعها 100%، ما تمشي سياره. حتى هاي التيك توك اللي تتحمل كانت ما تمشي بيها. زين، نطلع مظاهرات او واحد يسمع صوتنا. يعني ما يصير ترى حقيقه نفسيا نتعب.
0: والله صدق هي، اي والله
1: تراب بالبيت اللي بالشارع،
0: كل شيء تحس نفسك انه كل التفاصيل اللي موجوده عندك انت كشخص صارت يعني مزعجه خلاص.
1: سلو عندي هم 30 شدر وحاخذ لبوابة العراق لا ابو الغاز ولا ابو
0: حاجة. هسه انتظر بركه تجينا هيك موضوع.
1: مين ابوك؟ بس قول لي ابوك. ابوك
0: ما بقى شيء، ما بقى شيء تبوقش، بقى هو غير من العراق، ما باقي.
1: بس انا كاتب لي وجهك، وجه الحرامي.
0: اي ما يخالف، قول لي دليني.
1: بس شلت الدعوه وذولاك عم ضامين الفلوس.
0: يلا مع السلامه. هلا باي. هلا حبيبي. طيب مستمعينا، طبعا الحقيقه لما تجيك فرصه ان ممكن تتظاهر على شيء انت تشعر به، يعني ليش استثني ذني موضوع الكهرباء حاليا؟ حتى وان كان هنالك تظاهر، لو هسه العراق كله هاي ال 44 45 47 مليون يظهرون على هذا الموضوع، اعتقد الموضوع ما بعد ما منه حل. وعلى الرغم من الوعود التي اطلقت من قبل الجهات الرسميه ممثله بوزير الكهرباء، يعني المثير للغط بصراحة عليه. وأيضا من جانب آخر السيد رئيس وزراء يعني تحدث إلى الوزراء صراحة وقال لهم يا بشتغلوا بس خلينا نشوف شنو راح يصير، بس هذا الملف مدى ينتهي، فلذلك كان استثنيته من المظاهرات. باقي الأشياء أعتقد إحنا يعني هسه على اللي سمعته من المستمعين يعني حياة جيدة. أوكي، فهذا إذا كان هنالك من جهة رسمية، مكتب الإعلامي، سيد رئيس وزراء، مكتب الإعلام الحقيقي مالتك سيد رئيس وزراء مو الدكتور يدير أوفا، مهم ترى ما حد يحبه. إذن المهمة أهون، لأن عندك ملفات رئيسية، هاي الملفات الرئيسية تستطيع أن تخوض بها، ويعني كنا الحقيقة وهذا الشعب كل أمل بما يتحدث به السيد رئيس وزراء علي الزيدي. طيب وصلنا لهذه حلقتنا لهذا اليوم، تحياتي لكم جميعا، نلتقي إن شاء الله دائما على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقات العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. وزير المالية: أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. الداخلية الكاظمية منطقة منزوعة السلاح. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين. لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
3: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

0: شكراً.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل، ما صاحبي الحبهم كذب.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.
1: جديد على الرشيد فام،
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس.

حبيت لو صايغ صغيح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حضناته ولا غزغن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: شكرا.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيه الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.
7: اسمعها وعيش الجو.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
11: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر ومن حلقة بودكاست لهذا اليوم. اليوم ضيفنا ضيف ممتع وأخ وصديق، ودائما ما يتحدث في عالم أكثر الناس أو أغلب الناس يحبوه، اللي هو عالم السيارات ومشاكل السيارات وتفاصيل السيارات. الأخ والصديق وصانع المحتوى والأستاذ وليد خالد، مساك الله بالخير.
12: مساك الله بالخير والعافية، وشكرا جزيلا على هذا الاستضافة الحلوة.
11: أنا يعني أنا أشكرك.
12: الله يحفظك.
11: يعني إحنا صار عندنا لقاء بس كان على التيك توك.
12: كان على التيك توك.
11: كان على التيك توك، وهالمرة الحمد لله إنه أنا أشكرك نورتنا بالسيارة.
12: بنورك بنورك الله يحفظك.
11: الله يسلمك. شنو أكثر سيارة تقاوم بالصيف؟
12: المعروفة يعني على مر السنين؟
11: على مر السنين
12: الياباني.
11: الياباني دائما العراقيين يحبون، عندهم ذكريات بالسيارات اليابانية.
12: أكيد يعني من أيام السوبر والكرونة، هاي يعني تاريخ أبا عن جد وجدت وراها، واستمرت السيارات اليابانية يعني ظلت يعني ثابتة نجاحها. بغض النظر أكو ناس يقول لك السيارة اليابانية مثلا ما بيها مواصفات عالية، بس الناس عندها حب عالي لهاي السيارات بسبب انه الاعتمادية العالية.
11: جد حلو.
12: اي هاي النقطة يقول لك انا اريح بالي ما تخرب.
11: ما تخرب. الأستاذ وليد صايرة هسه تدري احنا موجة بدون مسميات السيارات الصينية.
12: كل شو هواية. صحيح.
11: كل شو هواية.
12: تمام.
11: انتشرت بالسوق بشكل قوي. برأيك السيارات الصينية راح تتحمل الحر بهذا الصيف؟
12: سيارات صينية عموما يعني مو هالسنة نزلت، ولا قبل سنتين ولا قبل 3 أو 4 سنين. سيارات صينية نقدر نقول النسخة الثانية من السيارات الصينية هي. ليش هسه هواية ناس دي يخافون من السيارات الصينية؟ طيب. وحقهم. تعرف واحد يعني الفلوس اللي مخصصها لشراء السيارة يعني مو بالهين جايبها. فيصير عنده تخوف. ليش هذا التخوف؟ من أيام بال 2010 وقبلها جتنا سيارات صينية في ذاك الوقت، سيارات الجودة مالتها منخفضة، فظلت يعني بذهنيتهم العالم أنه يقول لك هاي السيارة ممكن ما راح تقاوم عندي، وهواية أفكار عن السيارات الصينية وكلام يعني يدور عليها. بس اليوم سيارات صينية يعني نقدر نقول بهالأربع خمس سنين الأخيرة، خمسة ستة يعني على بالحدود، السيارات الصينية الجودة مالتها طفرت طفرة خيالية، اختلفت 180 درجة، يعني تشابه ويا ذيك السيارات الصينية اللي كانت جودتها منخفضة، فقط أنه اثنينهم مصنوعة بالصين فقط.
11: شلون أستاذ وليد يعني قدرت الصين أنه تغزي العالم بالسيارات؟ إحنا أنا أشوفها فد ما حد كان يمكن يتوقع.
12: هي الصين كانت سابقا تركز على الكمية على حساب الجودة،
11: طيب
12: كانت بس كمية سيارات بس كانت بجودة يعني كنا نعرفها وأكيد كل المستمعين يعرفون ومر عليهم. اليوم سيارات صينية والصانع الصيني تحول من الكمية إلى النوعية، بلش أنه سيارات صينية يرفع النوعية، وهذا طبعا النوعية قامت ترتفع مالتها بسبب الشراكات. سيارات صينية كليتها أكو شراكات ويا ماركات عالمية يابانية أمريكية ألمانية، سيارات من كل المناشئ مصانعها كلها موجودة بالصين، هذه تشتغل بشراكات مع الصانع الصيني مع فلان ماركة أو فلان ماركة وإلى آخره. يعني والدليل هسه بالشارع الناس كلها تعرفها، السيارات اليابانية تجميع الصين اللي غزت الشارع واللي ثبتت نجاحها صار لها سنتين وأكثر بالشارع العراقي.
11: اليوم انا شوف تجيك اسئله دائما على يعني على التيك توك وانت تفتح بث مباشر.
12: أوكي.
11: اليوم تنصح يعني الشاب او مثلا اي يعني اي واحد تنصح انه ياخذ السياره بالاقساط؟
12: السياره بالاقساط طبعا اللي الشخص اللي مثل ما يقول رايد سياره معينه وعاجبه سياره معينه وده يتمكن على دفع اقساطها، يعني مرات انه اقول له ليش ما تاخذها مثلا بالنقد، يقول مثلا اي سياره، يقول انا ما عندي مبلغها كامل مثلا، فاني انه اروح اخذها بالاقساط حتى ادفع اقساطها من المدخول اللي يجيني. بس هي عموما سيارات اللي تنأخذ بالاقساط راح تتحمل تحميل عالي جدا، نسبه التحميل جدا عاليه تصير على سيارات الاقساط، لذلك انه دا يتحمل سعرها يعني مبالغ عاليه، وهي زيرو ومحمله، وهي اصلا الزيرو ورا ما تستخدمها مثل اي
11: سعرها.
12: مثل اي سلعه جديده وتستخدمها راح ينزل سعرها، فالخساره جدا عاليه راح تصير. بس بالرغم من هاي اكو ناس هوايه يقول لك اني سياره لي اريد اشتريها، اني عاجبتني هاي السياره ومتاحه قدامي بالاقساط واقدر اتمكن ادفع القسط مالتها، فيتوكل وياخذها بالاقساط.
11: هاي نظام الاقساط بالنسبه للسيارات يعني بلدان الغرب يمكن يعني ماكو شي نسبه تحميل،
12: النسب ما التحميل يعني دا تصير اكو بعض يعني دا اسمع ما متاكد لان انا مداخل بهاي التفاصيل، يعني مثلا تعرف هاي الاقساط عاده تتبع البنوك يعني اللي
11: صحيح.
12: هي دا تمول الـ صحيح. الـ صحيح. القرض مال السياره
11: طيب.
12: فاللي دا اسمع انه اكو بعض البنوك دا يمولون بنسب منخفضه واكو
11: حلو.
12: واكو عاليه. اللي دا اسمع انه سيارات الهايبريد والبلاجن دي ينطوها دعم أكثر اللي هي النسبة الأقل، يعني تكون مثل ما يقول أخف على جيب المشتري.
11: طيب أستاذ وليد السيارات الكهربائية يعني راح تنجح عندنا؟
12: شوف السيارات الكهربائية، سيارات كهربائية طبعا بالمناسبة أكو بيها هواية أنواع. أكو عندنا المايلد هايبرد وعندنا الهايبرد وعندنا البلاجن هايبرد وعندنا اللي يسموها الماشي عليها الريف اللي هي الـ EREV، وعندنا الكهرباء بالكامل اللي فقط شحن ما تدير لها بنزين فقط فقط هاي الاي في فقط. المايلد هايبريد اللي تجي بمعظم السيارات البريطانيه الالمانيه بعض السيارات الثانيه، هذه من تجي تشغلها ما راح تسمع صوت سلف، هاي راح تشتغل عن طريق المحرك الكهربائي اللي هو دائما تجي يعني يجي بقدره 20-22 حصان القدره مالته. هذا من اسمه مايلد خفيف يعني هايبريد خفيف.
11: طيب.
12: هذه مو من راح تمشي مثل سيارات الهايبريد المتعارف عليها انه انت سرعه 60 وبعدين يشتغل عندك المحرك، لا هاي تقريبا معظم او تقريبا 90-99% من الوقت هو شغال عندك المحرك. هذا المايلد هايبريد يعطيك دعم اضافي قدره اضافيه فشي بسيط واستهلاك بسيط يعني اقل. يعني يقلل لك شوية من الاستهلاك، فهو هذا المايلد هايبرد. الأعلى منه طبعاً ما يحتاج أي مصدر شحن خارجي، فقط دير بنزين وانتهى الموضوع. الأعلى منه اللي هو الهايبرد،
11: هذا المايلد،
12: هذا المايلد اللي هو نقدر نقول هذا
11: شحن ذاتي، هذا
12: أي بالضبط، هذا اللي هو أقل قدرة كهرباء وأقل بطارية موجودة. تجي الأعلى من عنده اللي هي الهايبرد، الهايبرد المتعارف عليها الناس اللي سوقها يقول لك للستين يلا يشتغل المحرك بداخل المدينة بالازدحام.
11: هذه لازم تخلي لها شاحنة، مو
12: هذه بدون شاحنة، لا الهايبرد فقط بدون شاحنة،
11: الهايبرد بدون شاحنة،
12: بدون شاحنة. اللي سيارات الهايبرد هاي بطاريتها أكبر هواية من سيارات الهايبرد اللي موجودة، يعني هسه هاي اللي حكينا عليها سيارات اليابانية تجميع الصين وغيرها، حتى هواية من سيارات يعني حتى بالوكالة اللي هي الهايبرد يعني ما بها منفذ شحن، فقط دير بنزين وانتهى الموضوع، هي تشحن نفسها. هذه البطارية معظمها سيارات اليابانية تكون جوا الكوشن الخلفي، المقاعد الخلفية، يكون بها نظام تبريد هوائي، هذه هاي نظام تبريد هوائي برد البطارية. هاي يفضل الهايبرد من عندك يعني بالصيف او مثلا جو طيب متوسط، مرات اكو ناس يقول لا لوجد اشغل تبريد، يخاف على السياره من ما يشغل. هذه يفضل انه يشغل تبريد، ليش؟ اولا الاتربه اقل، لان هاي عندك مكان مشبك وفان مراوح تبردها بالهواء، تبرد البطاريه المنظومه والانفرتر مالتها. هذه اولا تقلل الاتربه تدخل بالسياره. شيء ثاني، الغرفه مال السياره انت من راح تشغل تبريد راح تبرد، فراح تمرر هواء بارد للمنظومة مال البطارية،
11: فالبطارية تبرد،
12: فيعني أنت تعطيها دعم أكثر، ويعني يعني استهلاكها تقلله اللي هو. وطبعا دائما هذا بفلتر، شلون فلتر المكيف هذا لازم بشكل دوري ينفتح الفلتر، وفشي بسيط يعني هو صاحب السيارة يقدر يفتحه وينظفه هذا، لأن هاي يصير بيه أتربة، هذا إذا انسد ممكن تحمل بطارية، ممكن يصير عنده مشاكل. هذا نحكي الهايبرد فقط، مو المايلد،
11: كلش
12: بالضبط. هاي للإدامة، يعني شخص أنه دائما، لأن يصير هسه هواية من سيارات التويوتا مثلا من يش

0: شوف الكوشن الخلفي الهايبرد راح يشوف اكو مشبك جوا الكوشن الخلفي. هذه منها الفلاتر موجوده، الفان اللي تسحب هواء اللي تبرد البطاريات ومنظومه الهايبرد ومنظومه الانفرتر وغيرها يعني الموجوده جوا. فهاي البطاريه على مود تتبرد لازم دائما العنايه بهالموضوع هذا، فشيء جدا سهل وبسيط. الاعلى منها نجي للبلجن هايبرد اللي هي نقدر نقول غزت السوق العراقي هسه من نهايه الصيف الفات، يعني بداية الشتاء الفات تقريبا، يعني 9-10 بلشت تدخل بكثرة،
1: اللي تشحنها
0: شحن وبنزين، واللي هي طبعا دا تجي بهواية مناشئ يعني صيني وكوري موجود وألماني وياباني، كل السيارات موجود بها البلاجن هايبرد. بس أكو سيارات عن غيرها بدون ذكر أسماء هذا تنتشر أكثر بالشارع العراقي، والناس يعني مستمتعة بيها، أنه بموضوع يعني المسافة الطويلة اللي يقدر يمشي بيها ويشحنها. هذه منظومة تبريد البطاريات بهذه، يعني معظم هاي السيارات البلاجن معظمها يكون منظومة تبريدها سائل يبرد البطارية والإنفرتر سائل، يعني شون المي راديتر، مي راديتر نقدر نسميها نسهلها على المستمعين. فهذه منظومة تبريد أكو ممكن، بس معظمها تكون تبريد، لأن هي من تكبر البطارية تحتاج منظومة تبريد سائلة، والكهربائية بالكامل كذلك تحتاج منظومة تبريد سائلة اللي تبرد البطاريات.
1: مكلف تبديل البطارية؟ مكلف
0: إذا سيارة مثلا الكهربائية بالكامل.
1: نعم.
0: اللي تكون بطارية ضخمة طبعا، لأن هاي فقط كهرباء ما بيها بنزين.
1: زين.
0: هذه بطاريتها مو رخيصة، جدا غالية. بس طبعا على مر الوقت من قبل سنة وسنتين وثلاثة كانت أغلى، بلشت شوي شوي تنزل. هي أي تقنية بداياتها تكون غالية، بمرور الزمن تبدي تنتج على نطاق أوسع
1: وتصير تحسينات،
0: وتصير تحسينات أكيد، والأخطاء المصنعية
1: منافسة الصيف
0: بالضبط 100%. فعندنا البلاجن هذه منظومة التبريد مالتها لازم تكون مخصصة لأجواءنا، يعني أجواءنا الكل يعني يعرف أنه
1: الصيف
0: مالتنا يعني الصيف مالتنا يعبر 50 الحرارة
1: طبعا.
0: 55-52 يعني بالظهرية والازدحام والسير واقف والتبريد دي يشتغل. فهنا إذا سيارة حتى لو كانت بلاجن هايبريد، حتى لو كهربائية، حتى لو بطارية، إذا سيارة محسوبة لأجواءنا الحارة، لأن صانع مصانع عملاقة
1: طيب.
0: وأكو بحوث وأكو علماء وأكو مطورين، فهذه من تكون محسوبة لأجواءنا شيء، والسيارة من تكون ما محسوبة لأجواءنا شيء ثاني. أكو سيارات من تكون هم محسوبة بالمنطقة مثل ما يقول على الورق، من تشوف الحسابات مالتها لا، يعني سيارة يقول لك أنه ما راح تقاوم عندنا بالصيف، بس واقع الحال أنه الجودة التصنيع عالية مالتها من يجيها الصيف تنجح وتعبر. اللي هم مرات أكو شغلات يعني اللي نقدر نقول النظرية يقول لك لا المفروض هذه أنه ما راح تقاوم عندنا، بس واقع الحال مرات الواقع لا، يعني يلغي الفكره النظريه اللي المأخوذه بالضبط، فمرات لا تمشي. وعندنا الاي ار اي في اللي هي الرينج اكستندر،
1: اللي هي
0: شنو؟ تجي فقط كهرباء المحركات مالتها. يعني هواي اكو ناس مرات يشوفون سياره ضخمه ومثلا نقول لهم محركها 1500 او 2000، يقولون صدق تحكي؟ هاي شلون محركها؟ شلون راح تمشي هاي العملاقه كلها؟ هذا المحرك ال 1500 او 2000 هذا فقط مولد،
1: هذا بس مولد،
0: فقط مولد. هذه اللي هي الدارج يسموها الريف،
1: زين،
0: الرينج اكستندر، هذا فقط مولد
1: السيارة، مولد للبطارية
0: اللي موجودة بالسيارة. السيارة تمشي بقدرة كهربائية دائما 500-600-800
1: تمشي على البطارية،
0: تمشي بطارية ومحركات كهربائية، محرك زين. كهربائي فقط لا غير، ما موجود بيها يعني محرك البنزين، هذا ما له علاقة بمشي السيارة، هذا شغله فقط مولد يشتغل لتوليد الكهرباء. شلون أي مولد من نشغل محرك؟
1: فهو
0: هنا التدير بنزين بالضبط، التدير بنزين حتى شغل المولد، ويشتغل طبعا بشكل تلقائي أو تبرمجه أنت أو تريد الشغله، هاي تتبع الشيء اللي تريده. زائدا عندك السيارة
1: طيب،
0: فتعطيك مدى سيارات 1100، سيارات 1200، 1400، 1500 كيلومتر تمشي، ويعني حسب كل واحدة وعلى بطارياتها وعلى السعة مع المحرك وقابلية الشحن. هذه بالنسبة للريف. ننتهي بالسيارة الكهربائية بالكامل اللي هي فقط شحن
1: بس،
0: يعني خلص خلصت شحن
1: حاله حال اللعبه.
0: تدور لك لازم ابو مولد يشحنك. فالكهربائية بالكامل اكو المدى مالتها يمشيك 400 كيلو 450 550 600 700 اكو 800 كيلو حسب سعه البطاريه بالكيلوات. اكو البطاريات مثلا 54 كيلوات، اكو 60، اكو 80. طيب. اكو تعبر ال 100 كيلوات. كل ما تكبر البطاريه كل ما شيء يعني بديهي مثل الخزان البنزين الكبير مثلا اذا واحد يريد يسهلها راح يمشيك اكثر. طبعا عاده الاجواء الحاره بالنسبه للبطاريات تسوي فقدان بالشحن مالتها. يعني مثلا سياره كهربائيه بالكامل على سبيل المثال يقول لك المواصفات مالتها تمشيك 550 كيلو.
1: زين.
0: هاي حاسبيها بالاجواء المثاليه، الاجواء المثاليه اللي هي 30 35 25 هاي الاجواء المثاليه.
1: الاجواء المثاليه
0: بالضبط. انت من راح تجي تشغلها هذه باجواء 55 و50 هنا صارت اجواء يعني كلش صعبه بالنسبه لاي اله بدي اشغلها بهيك جو. انت من شغلها بهيك شيء يعني اذا هي 550 على سبيل المثال راح تصفي لك 450 او اقل شويه يصير فقدان عندك. فقدان بسبب الحراره العاليه. وطبعا الحراره العاليه جدا تسبب مرات يعني مو مرات وانما تسبب انه تقليل عمر البطاريات. يعني العمر الافتراضي اذا 10 سنين للبطاريه ممكن يقل سنه سنتين او اكثر. بس هاي شلون يخلص منها من هالنقطه؟ في حاله ياخذ السياره من وكاله. البطاريه مضمونه.
1: كلش مهمه هذه.
0: اخذها من وكاله، سياره مضمونه. سيارات الكهرباء اكو نقطه مهمه، سيارات الكهرباء بالكامل فقط كهرباء مشاكلها جدا قليله لان هي عباره عن بطاريه ماطورات والانفرتر وانتهى الموضوع. من تجي على البلاجن هايبريد والهايبريد هاي بيها تعقيد عليه لان هاي انت عندك سياره محرك البنزين الطبيعي اللي نعرفه
1: ميكانيك وعندك
0: زائدًا عندك منظومه كهربائيه وده تشتغل
1: وعقول
0: وده تشتغل اثنيناتهم. فهنا يعني أنا إذا أجي أخذ سيارة من وكيل وطبعا أكو نقطة الوكيل من يكون قوي هاي نقطة مهمة. يعني الوكيل القوي أنا أسأل على الوكيل القوي الخدمة مثل ما يقول الخدمات الحقيقية مع ما بعد
1: صح.
0: بالضبط اللي يوفرها صح. هنا أنا راح أستفاد من هاي النقطة هاي جدا مهمة. يعني أنا مو أجي بعدين وبالتالي بعدين يعني الضمان يعني ده تصير مع الأسف
1: سيارتي وقفت شو أسوي؟
0: سوء استخدام. أكو هاي اللي يعني مع الأسف أنه أكو البعض يجي يقول له سوء استخدام في حين أكو يعني وهذا طبعا مسحوب على أي سلعة يعني مو بس السيارات. أكو بعض الوكلاء لا يعني مثل ما يقول خلص يتكفل بالسلعة اللي يبيعها ويحميها بشكل كامل بالصيانة. يعني ماكو يعني أي شيء يجي ممكن يجي سوء الاستخدام بس يكون مبين مو مثلا خلل صار عارض بالسيارة مثلا ويجي يقول سوء استخدام. هذا مو منطقي أكيد طبعا. بس أكو موجودين عندنا الوكالات يعني طبعا أكو بعض النظرة اللي تصير عند الناس أنه يقول لك أنه ما عندنا وكلاء صحيح يعني تجار مو وكيل. طبعا هذا مو صحيح الكلام. الوكلاء الموجودين
1: كلهم وكيل
0: الوكلاء الموجودين بمختلف الماركات اللي موجودة عندنا بالعراق كلها وكالة أساسية وأصلية. وشون نقدر نعرف هالوكالة وبكل سهولة أي ماركة بالنا نريد نعرف أنه هذا وكيل لو لا ندخل على جوجل
1: زين.
0: نكتب اسم الشركة الموقع الرسمي مالتها ندخل له بالموبايل ندخل على الموقع الرسمي مال الشركة الرئيسي ومن عنده نقول له اختار البلد اختار العراق. إذا طلع موجود خلاص معناته هذا وكيل موجود
1: راح يقول لك لأن هذا منطقة فلان
0: لأن هذا دا يطلع الكيا من الموقع الرسمي مال الوكالة الأم.
1: عشتيدك يعني نقطة كلش
0: فهاي يعني بكل سهولة أقدر أوصل وأعرف
1: يستفاد منها المشاهد والمستمع. عشتيدك
0: أكيد فأني أقدر أستفاد من هاي النقطة يعني أقدر أعرف إنه الوكيل يعني هذا موجود أو
1: والوكلاء أعتمد عليه
0: والوكلاء كل الشركات اللي موجودة الوكلاء هم وكلاء رسميين موجودين هنا بالعراق.
1: حلو.
0: يعني وكلاء رسميين بده ياخذون واحنا طبعا يعني نفرح بهذا الشيء يعني
1: هذا.
0: تقدم حلو للبلد انه الوكلاء يعني موجوده كل الماركات العالميه ونامل انه كل الماركات العالميه او باقي الماركات العالميه يكون لها وكالات رسميه ويعني اسوه بكل البلدان. يعني
1: هو شرائيه العراق استاذ وليد
0: اكيد وهي تصير تسهيلات هسه يعني تسهيلات النقد والجانب الثاني اللي هو الأقساط.
1: صح
0: بالضبط.

0: اكو خوف عند الناس بما فيهم اني انه اني لا ابقى على المحرك البنزين. ليش؟
1: هو شوف اي شيء يعني جديد وخصوصا يعني هنا بالعراق عندنا يعني موضوع هسه هي هاي اللي حكينا بيها موضوع انه التخوف من انه سوء الاستخدام. يقول لك اني اوكي تجي تقول لي اروح اخذها من الوكاله روح اخذها من الوكاله يقول لك هي اخذتها من الوكاله بس اوديها يقول لي سوء استخدام. في حين اكو وكالات وهوايه من الوكالات عندنا مو قليله من تودي له السياره اذا اكو بيها مشكله هي صحيح يعني عطل مستحيل يقول لك سوء استخدام يتكفل بتبديل القطعه.
0: طيب
1: طبعا اكيد اصابعك مو كلها سوء اكو الزين واكو المو زين واكيد هي الزينين اكثر بس هو اذا واحد اثنين مو زينين راح يعمون بالسمعة السيئة بالضبط بس هم الموجودين يعني معظمهم هم الناس دي يشتغلون ويعني دي يحاولون يوفرون أفضل خدمة للزبون.
0: أستاذ وليد يعني شوية خلي أطلع من الهايبريد وبعدين أرجع لعندي سؤال مهم.
1: أوكي
0: يسلمك.
1: يسلمك.
0: أغرب سؤال إجاك على البث المباشر.
1: والله أنا السؤال اللي دائما يجيني يعني يتكرر تبيع لنا بالأقساط انطينا سيارة هدية. طبعا بالمناسبة يعني المستمعين هسه اللي يسمعونا أنا يعني لا عندي معرض سيارات ولا شركة ولا أبيع ولا أشتري ولا لي علاقة بتجارة السيارات.
0: زين.
1: يعني اللي يعرفون إنه
0: أنت صانع محتوى
1: صناعة محتوى يخص السيارات
0: فقط. وتنصح وعشت إيدك يعني.
1: الله يخليك تسلم ويدك. فهواية تجي تعرف يعني من باب الطرفة يعني ومن يكتبوها من باب الطرفة يعني وياها سمايل اللي يضحك يعني
0: الابتسامة
1: يعني من باب الطرفة يعني يعني مدى تحضرني يعني هاي اللي جت ببالي بعض الأسئلة.
0: شنو الناس مخاوفهم ويسألوك عن السيارات من شنو يخافون؟
1: يعني يخافون من خاصة الكهربائية أي شيء الكهرباء. هذا سؤال ده يتكرر عليه بشكل كلش قوي يعني كهربائية البلاجين السيارات اللي هسه موجودة حاليا بالشارع المشاكل اللي ده تصير وده نسمع عنها.
0: طيب.
1: فالناس تتخوف من عندها. أكو ناس حابتها تريد تروح تشتريها بس متخوفين من عندها وهذا أنا أنطيه الحق 100% للشخص اللي ده يشتري لأن يعني بالأول والأخير اليوم يعني أي واحد بينا يعني فلوس السيارة يعني مبلغها مو قليل أيا كان المبلغ بالضبط أيا كان المبلغ إذا كان المبلغ يعني من إلى يعني
0: سلفة خطئية واللي مدين واللي مخذ أم مساعدته
1: بالضبط فيعني فلوسها مو قليلة فتعرف المطب إنه إذا دخل إلى اشترى سيارة وطلعت يعني بيها مشكلة يعني حتى يبيعها يعني هاي الدوامة إذا دخل بيها يعني حتى يرجع يبيعها خسائر يعني عندنا نحكي على خسائر كذا مليون راح يخسر يعني واحد مثل ما يقول مو يعني مو زايدة عليه إنه ده يدخل بهيك مطب إضافة للدوخة وشلعان القلب يعني الانزعاج اللي راح يصير عنده وخصوصا يعني احنا العراقيين يعني عندنا حب للسيارات يعني سيارة بالنسبة له فد شيء مهم جدا يعني
0: مو هو السيارة والتليفون مالته وهي هذا
1: بالضبط
0: استاذ وليد عندنا فد مثل يعني ما ادري انا شوية ضده
1: وهو
0: يا مشتري كأنك بايع بما معنى انه هو ياخذ سيارة حتى لو ما مريحة يعني انا وقت دائما احس عندنا نسولف بالكواليس انا وياك وعموري المخرج انه احنا نريد شيء يعني راحتنا العائله الويانا احد من يصعد احنا هذه قمنا ما نفكر بيها انه انا لا افكر السياره باي لحظه انشرها على الفيسبوك مثلا وابيعها فيا مشتري كأنك بايع
1: بالضبط هذا المثل اللي هو ماشي وبشده يعني يا شاري كأنك بايع
0: زين
1: هذا عندنا بالعراق يعني أنا هواية في ترى الدول ما موجود هذا الموضوع لأن فقط اللي يشارك أنك بايع أو اللي يدور السيارة تكون مرغوبة هذا فقط بكل مكان شفته التاجر
0: هو عنده شغل
1: هو شغله بالسيارة أكيد تاجر ويريد يعني الشخص اللي يشتري يريد يبيعها للسلعة مرة ثانية بس الشخص اللي المصطلح الدارج عندنا اللي هو الجناي يعني هو إذا يشتري سيارة ويخليها يم 4-5 سنين يعني سأنا أكو ناس يسألوني مثلا على سيارة أقول له سيارة جدا ممتازة هذه بس ترى سوقها ضعيف أنا لي قدام حتى للأمانة أنقل لي سوقها ضعيف
0: شفتها بيك
1: سوقها ضعيف وبيعها ثقيل وتخسر عندك هواية
0: بس خوش سيارة
1: سيارة ممتازة جدا شي جاوبني يقول لي أنا ما عندي مشكلة، أنا سيارة لا أبيع ولا أشتري، والسيارة راح تنام يمي فت 5 سنين 6 سنين. أقول له بهيك حالة روح توكل وخذها لأن سيارة ممتازة. أكو ناس لا يقول لك أنا يهمني موضوع البيع، لأن ليش هذا المصطلح الماشي عندنا هنا بالعراق؟ لأن الناس تحب أنه تغير سيارة 6 شهور ويبيعها، سنة ويرجع يبيعها للسيارة. فهذا اللي يعني أنا أكو ناس هم أنا من يقول لي أريد كذا سيارة، أقول له إذا ببالك 6 شهور سنة هاي سيارة بديعة، بس إذا ببالك سيارة 6 شهور سنة عوفها ما تفيدك، روح اشتري لك سيارة اللي هي مرغوبة. حتى من تيجي تبيعها طبعا بالمناسبة المرغوبة الكوري الياباني الغيرة كله يخسر، لأن هي سيارة زيرو ما مستخدمة، شيء ما مستخدم واستخدمته ماكو شيء ما يخسر،
0: حال التليفون
1: كل شيء يخسر بالضبط كله يخسر، بس السيارات المرغوبة الحسنة اللي بيها انه بيعتها سريعة. يعني شايف مرات انه اي شخص مرات بغير سبب مرات انه ما اعرف يصير فد موقف يكرهها للسيارة، صير يعني هاي صير عد هواي من الناس
0: يقول لك والله طلعت من عيني السيارة،
1: طلعت من عيني او منفوسة او كذا او
0: ما شفت
1: يعني
0: عليها
1: قرفتها مو حلوة، يعني هواية مصطلحات وهواية تفاصيل وافكار عد الناس. هذا يريد يبيعها هنا سيارة من مرغوبة، من تكون مرغوبة بنفس اليوم بنفس الساعة تنباع. السيارة من ما مرغوبة وبيعتها ثقيلة، النوبة فوق ما هو مثلا ما حابها للسيارة، النوبة تظل مقابلته وقاعدة ما تنباع، ويظل ينزل من سعرها، شنو اللي راح يصير؟ خسارتها أكثر، خسارة أكثر، لأن أنت تريد تبيعها مثلا ما مرغوبة اللي سوقها ضعيف تريد تبيعها مدى تنباع، فش تضطر تنزل سعرها وتظل تنزل سعرها إلى أن يجيك المشتري.
0: أستاذ وليد مدى أشوف أنه إحنا يعني كعامة الناس أنه ندور على القعدة الحلوة والمريحة، القعدة اللي ما تأذي الظهر، واحد يقدر يقعد براحته، من صار ما ندور على هاي الأشياء. اقتصادية بالبنزين
1: تنباع بسرعة
0: ما تعطل، يعني عسى ما خال كرسي عادي
1: ما تعطل، هي فد شيء طبعا مهم، هذا انا اشوفه فد يعني فد خاصيه مهمه.
0: أوكي.
1: وخاصه يعني اكو سيارات ممتازه جدا ومن ماركات يعني عالميه ورصينه، بس مشكلتها مرات تصير يعني مثلا بالبنزين تصير بالبنزين
0: مشكله البنزين
1: البنزين, البنزين بالضبط، مثلا طلع بها طريق خارجي، مرات تجي تقول له اكو سوبر واكو محسن، يقول لك انا ما عندي مشكله ادير السوبر، بس مثلا طلع الطريق خارجي ما لقيت لا سوبر ولا المحسن، زين انا شلون ادير لها البنزين العادي؟ راح يصير بيها مشكله. وتعرف من تصير مشاكل بهيج سيارات خاصه الغاليه منها، كلها في التصليح يعني مو هينه يعني
0: طبعا
1: مكلفه
0: طبعا.
1: فهاي نقطه يعني سياره تكون عمليه، لازم واحد يدرس المكان اللي دا يستخدم به السياره، سياره تكون عمليه من باب الـ العطلات القليله. بس أكو مثلا الراحة، لا والله أنا أروح أشتري سيارة اللي أرتاح بي أنا، إذا أريد أشتريها إلي وبشكل شخصي، لا أروح أخذها سيارة ما تنباع نهائيا. هذه يعني بالأول والأخير هي فلوسي، يعني راح تصير ضرر أنا راح أتحمله. أخذ سيارة يعني مثل ما يقول حل وسط، بس أخذ في سيارة تكون مريحة بها مواصفات حلوة أستمتع بيها، لأن هي الفكرة أنه السيارة أنا قد ما أطلع بيها أريد أنه أنا الرحله بالسياره مالتي من دافع بيها فلوس ارد
0: ممتع.
1: استمتع
0: ممتع.
1: مو انا راكب سياره مثلا، واكو ناس راكبين سياره مثلا مو رخيصه
0: طبعا.
1: بس مرغوبه كلش بالسوق، من تقعد يمه يباوع على سياره من ذن الماركات الحلوه وهو يتمكن يشتريها، يباوع يقول والله ايش قد حلوه هذه، تجي تقول له ليش ما اشتريتها، يقول لك مو ما تنباع او تخسر هوايه. يعني
0: انا بالضبط، يعني يمكن احنا نشابه، انا واكب بال يعني
1: يعني لا انا اخذ يعني مثل ما يقول اول شيء يشتري راحته، بس طبعا اكو شغلات يعني اساسيات لازم استند عليها، مو انه
0: سهله بالتصليح
1: بالضبط. هاي النقاط مهمه، يعني انه يعني مثل ما يقول يواسطها، يلزم العصا من النص.
0: صورت فد يوم روز رايز،
1: صح،
0: شنو هذه الـ الـ الـ الـ يعني شنو هذه المركبة العملاقة
1: الفخامة
0: الحلوة الفخامة، شفت بيها للروز رايز؟
1: يعني من عالم ثاني، أول شيء العزل مالتها عزل تام عن العالم الخارجي، سقتها جربتها، سقتها السيارة يعني ما يعني على بساط من ريح، بساط الريح حرفيا، هي بساط الريح. والقعدة ما شايفها بسيارة، كقعدة راحة جلوس بالمقاعد مالتها ما شايفها بسيارة
0: أبدا.
1: الفخامة اللي موجودة بالداخل طبعا هي شكل تركز على شكل الكلاسيكي الروز رويس، بس يعني الفخامة، بس هي هاي مقابلها أكيد طبعا من ده تجي من يعني هاي من ده تعطيك إياها الشركة مو ببلاش، مقابلها رقم وقدره
0: طبعا،
1: يعني أرقام فلكية بالنسبة للأسعار مالتها. يعني هي سيارة عالميا هي هاي أسعارها غالية جدا، بس هي عموما السيارات عموما يعني كل الماركات اللي موجودة عادة يجوز كم براند اللي هي الأسعارها فلكية وغالية، بس عموما حتى السيارات الماركات العالمية ما ظلت نفس الكواليتي والجودة اللي كانت أيام قبل.
0: ليش أستاذ وليدي؟
1: أكو تراجع بالجودة، لأن السبب التوجه التجاري للشركات وكثرة الماركات والعلامات، وخاصة وراء ما دخل الصيني. دا أحكي لك دخل الصيني، ما دا نحكي على السوق العراقي فقط، عالميا اليوم السيارات الصينية دخلت السوق الأوروبي، سوق أوروبا موجودة سيارات صينية، وانتشارها كلش عالي، بلش يعني يصعد يعني مكان ورا مكان، يعني بلشت تدخل للسوق. يعني وتعرف يعني هناك يعني ما يباوع لها انه سيارة صينية، لا خلاص هو دي باوع انه هاي السيارة دي توفر لي كذا مواصفات، كذا أداء، بيها وكيل، بيها صيانة، بيها الأمور، خلاص وسعرها أرخص، ليش لا يروحون يشتروا. فبلشت تدخل، يعني هي ما صار لهواية بس بالأسواق مالتنا، بس أسواق عالمية ثانية مثلا موجودة بأمريكا الجنوبية وبهواية هواية دول موجودة سيارات صينية. فهذه يعني هم تصريحات رؤساء الشركات العالمية اللي هي الأسماء اللي نقدر نقول رنانة، هم رؤساء الشركات نفسهم دي يصرحون تصريحات يقول لك لازم يعني نتصرف ونغير بالسياسات مال صناعة مالتنا حتى نواجه السيارات الصينية، لأن سيارات صينية بلشت تسحب حصة سوقية. يعني من دا نحكي مو بس على السوق العراقي، عالميا يعني هسا من دا تابع الأخبار العالمية والصفحات العالمية كلها دا تحكي على هالموضوع هذا اللي هي دخول سيارات صينية في كل الأحوال حتى الغالية منها فهي أرخص هواية من الماركات العالمية، دا يبيعوها بسعر أرخص. فهذا سبب هم إشكال، قاموا يقللون من الجودة. وحتى قبل السيارات الصينية كثرة الماركات مو مثل أيام قبل، فهذا يريد يربح. يعني بالأول والأخير يعني اليوم تتقارن حتى الياباني بالثمانينات اللي كانت السيارة تخليها 20 سنة ويعني تدق استعمال بيها واستخدام ما تخرب،
0: سيارة بيها ثلاجة بالثمانينات
1: بالضبط، هاي بالثمانينات سوبر 85 ولا سوبر 82 لحد اليوم أكو ناس محافظين عليها لحد اليوم حياتهم ترزق السيارة وتبريدها يشتغل، في حين يعني سيارات اليوم يعني اعتماديتها ممتازة بس مو جودة التصنيع مال قبل.
0: الكروسيدا ليش يعني
1: وقفوا إنتاجها؟
0: اختفت،
1: وقفوا إنتاجها من زمان،
0: يمكن واحدة من من من أعظم السيارات اللي مرت بتاريخ السيارات اليابانية أو سيارات بالعالم،
1: توقف إنتاجها من زمان. هي دائما يوقفون إنتاج سيارات الشركات العالمية من يقل الطلب عليها، لأن يحسبوه حساب أنه يعني الطلب من ينخفض دائما من ينزل خط البياني مال الطلب مال سيارة، المصانع يبدي يسوي الفيس ليفت اللي هو تعديل منتصف العمر يسموه، هذا يبدي حتى يرجع يرفع المبيعات، وراها من يشوف اكو انخفاض يبدي ينزل الجيل الجديد. اذا ظل هذا النوع او الطراز مال وحده من ماركات الشركه ضعيف خلاص تالي وقفوه، وهواي توقفت
0: بذاك الوقت. يعني اللي احنا نقول السيارات الكلاسيكيه الكروسيدا وغيرها يعني بيها حتى مضخم مال الصوت،
1: اي كانت بيها مواصفات في وقتها،
0: مواصفات يعني
1: كانت سيارات يعني في وقتها سيارات كانت تجي اتذكر يعني السوبر 85 والسوبر 89
0: والكابرس
1: خو كانت غرفة نوم يعني بوقتها، هاي يعني المقاعد مالتها
0: الكوشينات البيوك
1: تقول قاعد بالصالة،
0: الكولن الكاديلاك
1: دن الكوشينات مالتها قاعد بالصالة
0: صحيحة،
1: يعني
0: تخم رئاسي، هو
1: صدق تخم رئاسي، يعني الفخامة اللي بيها الهارتوب كان يجي في وقته، يعني كانت سيارات الفخامة اللي بيها يعني تحس بذاك الوقت. اليوم هيج فخامة أو هيج داخل ما تلقي بيه بلاستيك حتى تحصله لازم تدفع مبالغ وقدرها. حتى ذني السيارات اللي كانت قبل العزل مالتها أفضل من العزل مال السيارات هسه الحالي،
0: هسه احنا يعني هذه الزمن
1: الكلاسيك في وقتها
0: افضل من العزل هسه.
1: اي كانت في وقتها.

0: اللي ببالك
1: قاعده مريحه ومساج
0: لازم تدفع مبالغ
1: طبعا.
0: يعني هي اليوم الشركات قامت تدفعك مبالغ عاليه حتى تعطيك هذه
1: حتى توصل لهذا
0: هذه هاي هسه مصانع سيارات عموما هاي الترتيب اللي عندها انه يقول لك انا خلص تريد سياره بسيطه. انا هواي اكو ناس من يسالوني على مثلا من السيارات الكوريه اللي دارجه يقولوا لي اريد اشتريها. للأمانة أقول اللي هي يعني تعرف أكو ناس يعني مثلا يعني صار له زمان مثلا ما مشتري سيارة وبباله يشتري هاي السيارة جمع فلوسها وده يريد يروح يشتريها. أقول لك سيارة اعتمادية ممتازة ثبتت نجاحها بس خلي ببالك ترى العزل مالتها سيء يعني مو زين يعني من تمشي راح تسمع صوت الشارع الوحيف اللي هو ماشي عليه بالمصطلح العامية صوت ضرب الهواء فوق 100 فوق 110 حتى داسات الجام. يعني حط ببالك ترى هالأمور هذه يعني مو أكو هواية ناس راحوا اشتروا هاي السيارات وتفاجأوا إنه السيارة ما بيها عزل. اليوم أكو سيارات يعني من ماركات الناس يعني تنظر لها بنظرة صغيرة تعطي عزل أعلى من ماركات معروفة. هاي المنافسات اللي تصير بالسوق العالمي وهي اليوم يعني السوق العالمية صارت مفتوحة أكثر. طبعا هاي التنوع العالي اللي موجود هذا بالنتيجة لصالح المستهلك
1: طبعا المنافسة وتقديم
0: منافسة اللي عندها تتنافس تطب منافسة. يعني اليوم مثلا السيارات الصينية من دا تخلي هاي التكنولوجيا والشاشات والكاميرات والول إلى آخره هذه أحرجت هواية صانعين. يعني كانت قبل مثلا السيارات اليابانية والكورية هذا الموجود بس أني فلان ماركة. اليوم هذه السيارات اليوم قمنا نشوف من السيارات اليابانية قاموا يصعدون من المواصفات قاموا يخلون تكنولوجيا لأن يعني يريد هم ينافس
1: زين.
0: هاي النتيجة أنا اليوم زبون سيارة يابانية أنا استفاديت أنه قامت الشركة اليابانية وفروا لي فتشي. هذه من جتي من المنافسة بين الشركات صحيح. والصانعين بالنتيجة هو المستهلك راح يستفاد. خلي تزيد المنافسة حتستفاد وممكن يصير تخفيضات مال أسعار أنا راح استفاد كمستهلك
1: زين. أستاذ وليد سيارة كلاسيكية تحن إلها
0: من السيارات الكلاسيكية الحلوة البديعة جدا الكابرس الال اس
1: الله
0: الربع جلد. الربع جلد هاي تجنن.
1: شنو تفتح الباب مالتها تلقى فارو
0: هاي الكاربت مثل الكاربت هذا لا مو بس هذه هي السيارات هذني احلى ما بيها الجير مالتها هذا التعليق اللي هذا الصوت
1: شنو اللي يوم صار الدقمه انا ما
0: احبها بصراحه هاي من حاطين دقم يقول لك الجير مالتها بيانو لو ما اعرف وين خاليه هو يعني هسه ما لازم ما نريد هذه
1: زين.
0: ما الجير التقليدي هسه اللي هو شيفت باي واير اللي صار الجديد اللي هو الجويستيك بالعامية اللي يمشون
1: زين.
0: بس على الاقل الجير موجود يعني انا يعجبني
1: انه اكو جير انه انا قائد للمركبه
0: يعني حاط لك اياها دقم لو يعني حتى هذن الفرار وال يعني هاي البكره
1: صح.
0: يعني يقلل ما ادري يعني هو طبعا اللي يستخدمها راح يتعلم عليها عادي بس اكو جماليه احلى
1: صحيح. يعني اكو فد مساله ما ادري تايدني الراي او الناس سمينه انه والله هذه السياره هي تطبق نفسها لاني انا وين مكانتي كسائق
0: هاي بالعكس وسائل راحه انا اشوفها لا وسائل راحه شكو بيها يعني هاي التكنولوجيا حلوه بالسياره تستمتع بيها وهي بين قوسين يعني استخدمناها انا استخدمتها بسيارتي يعني كانت بيها الميزه زي. بالبدايه الواحد يشوفها للناس بس بعدين انت بالشارع لان هذا النظام الاوتو بارك هذا يتاخر يعني على كيفه وشغل دبل اشاره وما بين يرجع زين منو يصبر بالشارع انا يعني ساد الشارع دا انتظر الاوتو بارك دا يطبقها للسياره خو انا اطبقها للسياره او تفيد مثلا الشخص اللي هو مثلا سياقته ضعيفه راح يستفاد من هاي الميزه.
1: بس استاذ وليد اليوم الصين وصلت الى او هاد يعني هي كل الدول المتقدمه
0: كلها صارت التكنولوجيا متاحه لكل يعني الشركات في العالم
1: وصلوا الى مرحله يسوون سياره وتاكسي جوال بدون سائق. انا اشوف هذه مرحله
0: هذه يعني تعتمد على
1: ممكن مرحله تخوف انا اشوف
0: هذه يعني شوف على نطاق جدا محدود يعني هي مو بس هذه عده سيارات هم يعني اتصور اذا ما متوهم يمكن اكو جاكوار هم يعني يمكن سووها بولايه من الولايات يمكن بامريكا اتصور شفتها مره على الفيسبوك هذه بها يعني فتشي محدود جدا لان هذه تحتاج منظومات جدا متقدمه لان انت تمشيها بدون سائق سياره بس موجودة، واقع حال موجود
1: موجودة. أحد موجود. يعني الرحال

0: على انه صعد من مسافه لمسافه
1: موجود
0: ودفاع بالتطبيق وعلى حسب
1: موجود
0: الأصول.
1: موجود موجود هذا الشيء، وموجود على ارض الواقع، موجود بالصين وموجود وممكن بدول اوروبيه، ما متاكد من الموضوع، بس القياده الشبه ذاتيه موجوده، موجوده بسيارات صينيه، موجوده بسيارات اليابانيه اللي عند الناس هسه اللي هي تجميع الصين، السيارات الكوريه اليابانيه الالمانيه متاحه بمعظم، يعني مو معظم، كل السيارات اللي هي تكون بها هاي الميزه اللي هي الرادار التفاعلي وقراءه خطوط السير. الشارع من يكون مخطط سياره تهد الاستيارين، السياره هي راح تسوق، صير قدامها اي توقف تلزم بريك، وانت المسافه بينك وبين السياره قدامك تقدر تحددها عن طريق الداخل مع السياره من الدقم والشاشه والتفاصيل تقدر تضبطها. هذه تسهل لك هواي امور. القياده شبه ذاتيه، بس القياده شبه ذاتيه 10 ثواني 15 ثانيه ما متاكد، اصور 10 ثواني تعطيك تنبيه بالشاشه قدامك يقول لك خلي ايدك على الستيرن، لان هي قياده شبه ذاتيه، يريد يتاكد انه انت منتبه
0: وياها موجود او خاف نايم او متخربط او
1: وراها، يعطيك يمكن 10 ثواني و15 ثانيه يبدي يصير تنبيه وراها، يفصل الجهاز يفصل النظام،
0: هو يطبق.
1: اكو سيارات هي تطبق، اكو سيارات لو ما تفصل هواي احسن، لان تفصل وتخليها بنص الشارع السياره طيب. يعني لا بريك ولا يعني حسب الانظمه جربت بالضبط. بس اكو هواي من السيارات، السيارات اليابانيه شفتها النظام الاوتو بريك مالتها، بريك الفرمل للطوارئ، جربتها بعده سيارات يابانيه من اللي هي اكثر سياره مرغوبه بالسوق. الاداء مالتها دقيق وبشكل لا يوصف، الفرمله التلقائيه يعني
0: شون.
1: يعني انت ما منتبه، تقربت على سياره سهيت تلزم بريك، انت لم فعل شيء ولم شغل شيء،
0: هي مساعده وياك
1: مساعده. بس مرات هذا يسبب لك مشكله، يقرا غلط النظام ويصير مثلا يلزم بريك احد واحد لازق وراك مثلا، وهذه تشبحها ببريك قوي والنوبه اللي وراك ممكن يصير حادث ممكن. بس دقه العمل مال هذا النظام بالسيارات اليابانيه شفتها ممتازه جدا.
0: استاذ وليد احنا مقبلين على صيف،
1: نعم.
0: البطاريات او الهايبرد، البطاريات بالسيارات راح ممكن انه تحترق بالصيف لو لا؟
1: ممكن تحترق بالصيف او لا. شوف، هي البطاريات هي الفكره، بس هي لان شيء جديد فالناس يعني اول كلمه يقول لك الباتري مالتها يطق، هاي كهربائيه تطق. وبالشتاء يقول لك هاي كهربائيه تنتل. هذا طيب. اللي يعني
0: اللي
1: يحجوها الناس من باب الطرفة، أكو ناس من باب
0: أكو ناس مصدقة ترى،
1: ممكن هي بس هي واقع الحال. كحماية بالنسبة للمي محمية
0: زين،
1: وبالنسبة للبطارية، البطارية أهم نقطة حتى أنا أكون مأمن منها. يعني أنا عن نفسي اليوم إذا أريد أروح أشتري سيارة شحن وبنزين بلاجن أو طيب. أشتري سيارة كهربائية بالكامل اليوم على جونة، لأن جونة يعني ما يرحم الحرارة مالتنا 7 و8 معتيادية،
0: ما بيتموز
1: يعني فوق الخمسين
0: يعني.
1: فوق الخمسين والازدحام يعني الجير مرات الجير يموع بالشارع
0: صحيح.
1: زين، أنا اليوم عن نفسي إذا أريد أروح أشتري سيارة بلاجن اللي هي شحن وبنزين أو كهربائية بالكامل أو الريف اللي هي محرك ويشحن وكذا، أروح أدور وكالة أشتريها من وكالة، أدفع فلوس زيادة بس اخذها من الوكاله. ليش؟ هاي محسوبه، هاي جايه ولازم وكاله وتاكد منها جي اس او اللي هي جايه مطابقه للمواصفات العراقيه والخليجيه،
0: ممتاز،
1: يعني محسوبه لاجواءنا. هاي مصنوعه بالصين او مصنوعه بكوريا او مصنوعه بالمانيا او باليابان ايا كان المنشا مالتها،
0: طيب
1: هذه مصنوعه لاجواءنا، جايه محسوبه انه لاجواءنا اللي هي 50 وفوق ال 50 اجواء المنطقه احنا
0: طبعاً.
1: الحاره هذه راح اضمن انه البطاريات منظومات التبريد مالتها محسوبه تبردها ما تصير مشاكل. يعني اليوم كليتنا نشوف من التليفون نشحنه ما راح يحمى؟
0: اكيد
1: راح يحمى، بينما هنا اكو منظومه تبريد له، يعني انت من تشحن السياره من تشتغل تفريغ وشحن بالنسبه للبطاريات عندك منظومات دا تبرد، اكو سائل تبريد خاص دا يمر، اكو سيارات اللي هي خليجية سائل التبريد ما يمر من خارج البطاريات، يدخل من داخل البطاريات. وأكو ليثيوم فوسفات الال اف بي البطاريات اللي هي مقاومه حتى اذا انضربت ما تحترق، بها سيفتي عالي وتكون بليت اللي هي خانات منفصله على مود تقلل الحراره، ومنظومات التبريد تدخل بداخل البطاريه. هذه كلها محسوبه تكون جايه لاجواءنا احنا، هاي محسوبه انه انت ده تشغل هاي السياره وده تشحنها واكو شحن وتفريغ للبطاريه باجواء فوق الخمسين.
0: يعني اكو فد يعني الناس يحجون يقولون انه شافوا فيديوهات انتشرت انه مثلا تحترق البطاريه وتتقفل عليك السياره، اكو شي موضوع
1: تحترق وتتقفل هنا؟ لازم يعني انه اذا احترقت البطاريه، البطاريه طبعا احتراقها من يكون عن طريق اصطدام البطاريه بشيء، انه تنضرب البطاريه.
0: طيب يعني ممكن سياره لا سمح الله سوت حادث.
1: سوت حادث، هنا من تسوي حادث اول شيء اللي يصير اي سياره كهرباء يكون اكو، نقدر نسهلها على المستمع شلون بالعاميه، او نقول اكو جوزه حتى فتشي بسيط نبسطها. طيب. لهم فتشي راح يفصل اول شيء البطاريه، راح يفصل الكهرباء نهائيا عن السياره.
0: زين. اقدر فصلها. انا افتح الباب وانزل
1: السياره؟ طبعا اهم شيء انه هو يعرف، لان اكو سيارات فتح الباب عن طريق دقمه كهرباء،
0: هذه مو بيها مشكله.
1: هذه اكو ناس من يشترون سياره بس يباوع على الدقمه الكهرباء وانتهى الموضوع. كل السيارات هذه اكو بيها عتله ميكانيكيه محسوبه لهيج طوارئ.
0: ممتاز.
1: لازم اني اعرف لي قدام انه وين موجوده العتله الميكانيكيه بالباب. نفس الشيء يعني
0: احنا ما نقرا الكتالوج استاذ وليد، ما نقرا الكتالوج،
1: يعني السيارات دائما موجوده بها العتله وتفتحها يعني، فهي هاي النقطه مالتها.
0: هذا اكو يعني حتى السؤال الاخير وشويه للطرفه، ليش احنا نشتري السياره وما نعرف الموجود اللي يعني الدواخل البيئه تفاصيلها اغلبها ما نعرفها، لايت الضباب ما نعرفها.
1: طبعا بالمناسبه جبتها على لايت الضباب، يعني تحياتنا لكل اخواننا مستخدمين الطريق، بس فدوه لايت الضباب اذا ماكو ضباب لا شغل الخلفي لان يعمي السياره الوراك.
0: عفارم عليك.
1: يعني
0: والشغله بتموز هو.
1: يعني اذا ماكو ضباب او ماكو تراب لا شغله فدوه، لانه السياره الوراك كل شيء ما يقوم يباوع
0: بالصيف دي شغله.
1: اي يعني هذا هو لايت ضباب، هذا يشتغل ضباب او تراب حتى للسيفتي.
0: أنا استمتعت حقيقة بتواجدك.
1: والله أنا أكثر يعني.
0: وشكراً لهاي هذه الجلسة الحلوة.
1: شكراً لك على الاستضافة الحلوة.
0: إن شاء الله تكون أسئلتنا حلوة يعني حقيقة.
1: أكيد أكيد.
0: الله
1: أكيد.
0: يسلمك. أستاذ وليد خالد المؤثر وصانع المحتوى والناصح حقيقة للناس.
1: الله يحفظك.
0: في مجال السيارات. إن شاء الله دائماً أنت صديق وأخ.
1: أخ عزيز.
0: ضيف حقيقة خفيف الظل.
1: الله يخليك.
0: شكراً
1: الله
0: شكراً لتواجدك. وتوعدهم إن شاء الله تكون عندنا أجزاء.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكراً. أحبتنا المشاهدين والمستمعين هذه الحلقة إن شاء الله راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً على مواقع الشخصية وعلى صفحات أيضاً أستاذ وليد. كل الحب والشكر لكم. شكراً عمر ثائر أتعبنا اليوم ونقول لكم في أمان الله. شكرا أستاذ وليد.
1: شكرا لك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

أني هم قبلك حزينة الصفنة بي، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

بعد ما يهمني حبيب قلبي يوقف يوم عن عيني تغيب شلون ما أفهم شلون أنسى وبحبك أخون كون أموت وللأبد سالم عساك أنت وقطع

سوية نعيش، وقالت لي سوية نموت. تاليها خذت قلبي، خذت قلبي نستني، نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش، وقالت لي سوية نموت. تاليها خذت قلبي، خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي، ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر نغشيت، ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي، بس من تقدر توافي.

راسي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب وردة وخلت أجمل أحلامي مثل الماي يتبدل. درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدة أبد أبد ما صدق بوحدة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.